0: قبل أن تبدأوا يومكم وتصنعوا قهوتكم، اضبطوا تردد إذاعتكم وكونوا بانتظارنا في جولة بين الصحف المحلية والعربية. هذا الصباح ستحيطون فيه بكل ما يجري في العالم، من منازلكم أو في طريقكم إلى العمل، يوميا من 7 حتى 8 صباحا ما عدا الجمعة والسبت، عبر أثير راديو بيت لحم 2000.
1: هذا البرنامج برعاية بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: هذا البرنامج برعاية بنس حيمان، حمل اطلب واربح.
3: مع تطبيق زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار، وأول توصيل مجانا، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان. مع بن زحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.

0: أسعد الله صباحكم بكل الخير والمحبة متابعينا الكرام مستمعي أثير راديو بيت لحم 2000، نحييكم ونرحب بكم في برنامج هذا الصباح الإخباري على الهواء مباشرة. أنتم في الاستماع إلى أثير راديو بيت لحم 2000 عبر الموجة العامة 106.3 FM.
1: صباح الخير للشارع وحارة.
0: اليوم هو الاثنين الثامن من ذو الحجة لعام 1447 للهجرة، الموافق 25 من مايو أيار لعام 2026.
2: مدرسة وجامعة.
1: صباح الخير.
0: تحياتي لكم في الإعداد والتقديم أنس القاضي، وتحية صالح كنعان في الهندسة الإذاعية والإخراج، ورشا الشوملي في المتابعة والإشراف.

0: في توقعات حالة الطقس لهذا النهار وفق الأرصاد الجوية الفلسطينية متابعين، يكون الجو صافيا بوجه عام معتدلا في المناطق الجبلية، حارا نسبيا في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة. غدا لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، وتستمر الأجواء هكذا حتى يوم الخميس. يصرف الدولار في هذه الساعة بشيكلين وثمان وثمانين أجورة، انخفاضات متتالية على سعر صرف الدولار. الدينار يصرف بأربعة شواكل، واليورو بثلاثة شواكل وخمس وثلاثين أجورة. فاصل قصير ونعود مباشرة لنبدأ وإياكم في ملفاتنا الإخبارية.
1: الساعة الآن 7:15 بتوقيت بنز حيمان.
0: أهلا ومرحبا بكم من جديد متابعينا الكرام على بر أثير راديو بيت لحم 2000. نبدأ وإياكم في مشوارنا الصباحي الإخباري الأول لهذا اليوم.

قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات ومداهمات في مناطق بالضفة الغربية وتعتقل الشاب يزن العنبوسي خلال اقتحام بلدة الزيت الشمال طول كرم.

إصابة بالرصاص الحي لشاب يبلغ من العمر 19 عاما خلال مواجهة مساء أمس مع قوات الاحتلال في بلدة بيت فجار قرب بيت لحم.

إصابة 3 صيادين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في بحر مدينة غزة. الاحتلال يسلم إخطارات بوقف العمل بمنشآت ومحال تجارية في قرية حارس بسلفيت. إصابة بالاختناق خلال اقتحام الاحتلال دورة جنوب الخليل. مصرع طفل يبلغ من العمر 3 أعوام جراء تعرضه لحادث دهس بواسطة مركبة غير قانونية في بلدة بني نعيم شرق الخليل.

هذا الأسير يحذر من تفشي جديد وخطير لمرض الجرب الإسكابيوس داخل عدد من سجون الاحتلال، مؤكدا أن وتيرة انتشار المرض تسارعت بشكل مقلق في الفترة الأخيرة في ظل انهيار متعمد للمنظومة الصحية داخل مراكز الاحتجاز.

أوضح نادي الأسير في بيان صحفي استند إلى عشرات الزيارات القانونية التي أجراها محامون للأسرى خلال شهرين نيسان أبريل وأيار مايو الجاري أن الشهادات الميدانية كشفت أوضاعا إنسانية.

عيد الأضحى يقترب على غزة وسط أسواق مكتظة بالبضائع لكنها شبه خالية من المشترين في مشهد يعكس عمق الأزمة الاقتصادية والإنسانية التي يعيشها سكان القطاع بعد أشهر من الحرب والدمار وتوقف مصادر الدخل.

وزارة الصحة في قطاع غزة تحذر من التدهور الخطير في أصناف الأدوية والمستهلكات الطبية، مؤكدة أن النقص الحاد يفاقم الأزمة الصحية ويهدد حياة آلاف المرضى في القطاع.

جيش الاحتلال يواصل خروقاته بالقصف المدفعي وإطلاق النار في مناطق متفرقة بقطاع غزة. كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس تكشف عن رسالة لقائد هيئة أركانها عز الدين الحداد كتبها قبل استشهاده بثلاثة أشهر. ومما جاء في رسالة الحداد المؤرخة في شهر فبراير من العام 2026 قول الحداد: إنه لا يحزنني كثيرا ما رأيناه من إحجام في الساحات الإسلامية والعالمية عن مساندة أهل غزة بالفعل المباشر على امتداد عامين من حرب الإبادة والتجويع وذبح غزة من الوريد إلى الوريد، وإن ما جرى في محصلته لم يرقى إلى مستوى العبور العظيم في 7 أكتوبر ولا حتى إلى المذبحة التي أكلت الأخضر واليابس في غزة. وقال الحداد: بالرغم من كل ذلك الخذلان فنحن لن نيأس وسنواصل العمل ونطرق كل الأبواب لعل الله يفتح لنا قلوب العباد والمجاهدين بحسب ما جاء في نص رسالته. كما أضاف الحداد في رسالته يقول: إننا على يقين أن طوفان الأقصى سيغير حتما وجه الشرق الأوسط، بل ستمتد مفاعيله وقد بدأت بالفعل إلى العالم بأسره، ليدفع كل المتواطئين والمتخاذلين ثمن تواطئهم وخذلانهم للمظلومين، وأن هذا الشلال من الدماء الذي روى أرض غزة لن يضيع عند الله، وهذه الأرواح التي أزهقت ظلما وعدوانا لن تذهب هدرا بحسب ما كتب الحداد في رسالته.

بيان مشترك لوزراء خارجية تركيا ومصر والأردن والإمارات والسعودية وقطر وإندونيسيا وباكستان يعتبر إذلال بن غفير لمحتجزي أسطول الصمود اعتداء مشينا على الكرامة.

حجاج بيت الله الحرام يبدأون التوجه إلى مشعر منى في يوم التروية استعدادا للوقوف بصعيد عرفة يوم غد. الهلال الأحمر السعودي يقول إنه جاهز ب 7700 كادر إسعافي، وتم تجهيز 500 نقطة إسعافية، وأسطول يضم أكثر من 3000 مركبة إسعافية ومساندة.

0: مصادر أمريكية تشير إلى أن الاتفاق الأمريكي الإيراني يسير بخطى حثيثة نحو التوصل إلى صيغة نهائية لمذكرة تفاهم لوقف الحرب لمدة 60 يوما بهدف إفساح المجال للمفاوضات، لكن توقيت الإعلان عن الاتفاق لا يزال غير واضح، كما لم يتم الكشف رسميا عن بنوده حتى مساء أمس. وكتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على منصته تروث سوشيال إن الحصار الأمريكي على الموانئ والسفن الإيرانية في مضيق هرمز سيظل ساري المفعول وبكامل قوته حتى يتم التوصل إلى اتفاق واعتماده رسميا وتوقيعه، مضيفا أنه يتعين على كلا الجانبين التريث وإنجاز الأمر بشكل صحيح. ولا يزال الجانبان على خلاف بشأن العديد من القضايا الشائكة كطموحات إيران النووية ومطالبتها برفع العقوبات والإفراج عن ملايين الدولارات من إيرادات النفط المجمدة في حسابات بنوك أجنبية ووقف حرب إسرائيل في لبنان على حزب الله. نتابع التفاصيل أكثر حول هذا الملف بعد فاصل قصير متابعينا.
1: الساعة الآن 7:30 بتوقيت بنس حيمان.

أهلا ومرحبا بكم من جديد متابعينا الكرام عبر أثير راديو بيت لحم 2000. لازلنا نحن وإياكم نتواصل في برنامج هذا الصباح الإخباري ومتابعة لأبرز الملفات والأخبار هذا الصباح.

للملف المتعلق بالمفاوضات الإيرانية الأمريكية والتوقعات بالتوصل إلى اتفاق. كنا قد أشرنا إلى أن الجانبان لا يزالان على خلاف بشأن العديد من القضايا الشائكة، لكن وكالة رويترز نقلت عن مسؤول أمريكي أن إيران وافقت من حيث المبدأ على فتح مضيق هرمز مقابل رفع الولايات المتحدة الحصار البحري والتخلص من اليورانيوم عالي التخصيب. وأضاف المسؤول أن ما فهمته الولايات المتحدة هو أن الزعيم الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي المرشد الإيراني أقر الإطار العام للاتفاق، ولم يصدر أي تأكيد بعد من إيران أو تعقيب بشأن المقصود بالموافقة من حيث المبدأ. وردا على الموقف الإيراني المتشدد في الملف النووي، ذكر المسؤول أن الأمر يتعلق بكيفية التخلص من مخزون اليورانيوم المخصب وليس بعدم قبول إيران التخلص منه.

أما وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو فقال إن إبرام اتفاق مع إيران لا يزال ممكنا الاثنين، وأضاف إما أن نتوصل إلى اتفاق جيد مع إيران أو سيتعين علينا التعامل مع الأمر بطريقة أخرى بحسب تعبيره. وذكر وزير الخارجية الأمريكي أن بلاده ستمنح الدبلوماسية كل فرصة للنجاح قبل أن تستكشف البدائل.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغ مجموعة من القادة العرب والمسلمين خلال مكالمة جماعية يوم السبت رغبته في انضمام بلدانهم إلى ما سمي باتفاقيات أبراهام، وهي اتفاقيات التطبيع، وتوقيع معاهدات سلام مع إسرائيل في حال التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب ضد إيران. جاء ذلك بحسب ما أوردت القناة العبرية 12 في تقرير لها الليلة الماضية نقلا عن مسؤولين أمريكيين مطلعين على تفاصيل المكالمة، مشيرة إلى أن ترامب أجرى السبت اتصالا هاتفيا مع قادة السعودية والإمارات وقطر وباكستان وتركيا ومصر والأردن والبحرين لمناقشة الاتفاق المرتقب مع إيران. وفق التقرير فإن تصريحات ترامب خلال المكالمة تشير إلى الخطوة الكبيرة التالية التي يرغب في اتخاذها في الشرق الأوسط بعد الحرب مع إيران، وأضاف أن ترامب يستهدف بالدرجة الأولى التوصل إلى اتفاق سلام تاريخي بين السعودية وإسرائيل، لكن المناخ السياسي الراهن في المنطقة والانتخابات الإسرائيلية المقبلة تجعل أي انفراجة في المدى القريب أمرا مستبعدا. وفيما يتعلق بالاتفاق المرتقب مع طهران، أكد القادة الذين شاركوا في المكالمة بمن فيهم رئيس الإمارات محمد بن زايد الذي اتخذ موقفا أكثر تشددا تجاه الحرب مع إيران دعمهم للرئيس الأمريكي. وفي هذا الصدد قال مسؤول أمريكي رفيع إنهم جميعا، ويقصد هنا القادة، قالوا: نحن نؤيدك في هذا الاتفاق، وإن لم ينجح فسنظل معك حينها أيضا، بحسب تعبير القادة العرب للرئيس ترامب. وقال مسؤول أمريكي وصفه التقرير برفيع المستوى وبالمطلع على المحادثة إن ترامب أبلغ القادة العرب والمسلمين أنه سيتصل بنتنياهو، وأكد أنه يأمل في أن يشارك نتنياهو في المكالمة ذاتها معهم قريبا. كما أبلغهم ترامب أنه بعد انتهاء الحرب مع إيران يتوقع من الدول التي لم تنضم بعد إلى اتفاقيات التطبيع أو التي لا تربطها معاهدة سلام مع إسرائيل الانضمام إليها وتطبيع العلاقات معها، بحسب ما قال مسؤولان أمريكيان. وفوجئ القادة العرب والمسلمون، لا سيما قادة السعودية وقطر وباكستان التي لا تربطها علاقات دبلوماسية رسمية مع إسرائيل، من طلب ترامب.

إلى الشأن اللبناني، غارات متواصلة من جيش الاحتلال الإسرائيلي على أهداف متفرقة في لبنان، و18 شهيدا بينهم أطفال ونساء ارتقوا يوم أمس جراء هذه الغارات. بالتزامن مع ذلك، أنذر جيش الاحتلال سكان 6 قرى في الجنوب اللبناني بالإخلاء تمهيدا لقصفها. ودعا جيش الاحتلال السكان إلى الابتعاد لمسافة لا تقل عن 1000 متر عن ما وصفها بمنشآت ووسائل قتالية.

قد أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم عن مقتل جندي وإصابة آخر بجروح خطيرة جراء استهداف مقاتلي حزب الله قوة من جيش الاحتلال بمسيرة انقضاضية في بلدة دبل بجنوب لبنان.

0: رئيس أركان جيش الاحتلال إيال زمير يصادق على خطط لمواصلة الحرب على لبنان، مؤكدا أن جيشه يواصل مراقبة التطورات الإقليمية. زمير عقد أمس تقييما للوضع وصادق على خطط استمرار القتال في القيادة الشمالية مع هيئة الأركان العامة بحسب بيان صدر عن الجيش الليلة الماضية. وذكر البيان أن زمير زار مقر اللواء 401 والتقى بالقائد بالنيابة وتحدث مع قادة اللواء ومقاتليه. هذا اللواء الذي أصيب قائده قبل عدة أيام جراء ضربة بمسيرة انقضاضية لحزب الله في الجنوب اللبناني، وقد وصفت وسائل الإعلام الإسرائيلية إصابة القائد أو قائد هذا اللواء بأنها خطيرة. بالعودة إلى تصريحات زمير التي أدلى بها خلال تقييم الوضع، فقال إن جيشه يواصل مراقبة التطورات الإقليمية وهو على أهبة الاستعداد للعودة للقتال المكثف فورا ومواصلة إضعاف النظام الإيراني وقدراته. قال زمير إنه صادق على خطط مواصلة الحرب في الشمال، وهو عازم على إلحاق المزيد من الضرر بحزب الله بجميع صفوفه كما قال. فاصل قصير ونعود لنستكمل وإياكم ملفات هذا الصباح الإخباري، ابقوا معنا.
1: الساعة الآن 8:15 بتوقيت بنس حيمان.

اهلا بكم من جديد متابعينا الكرام عبر اثير راديو بيت لحم 2000. نحن واياكم نتواصل في ملفات برنامج هذا الصباح الاخباري على الهواء مباشره.

الأمين العام لحزب الله اللبناني الشيخ نعيم قاسم قال إن المفاوضات المباشرة مع إسرائيل لن تحقق شيئا للبنان، مؤكدا أنها مرفوضة لأنها كسب خالص لتل أبيب.

هاجم قاسم الحكومة اللبنانية قائلا إنه إذا كانت الحكومة عاجزة عن تأمين السيادة فلترحل، ومن حق الشعب النزول إلى الشارع لإسقاطها ومواجهة المشروع الأمريكي الإسرائيلي. وقال: نحن لا نطلب من الدولة مواجهة المشروع الأمريكي الإسرائيلي، لكن لا يجب أن تكون أداة في تسهيله. كما أعرب الأمين العام لحزب الله اللبناني عن أمله في أن يكون حزب الله مشمولا في الاتفاق ما بين الولايات المتحدة وإيران. وذكر أن ما تفعله إسرائيل لن يدوم، وفلسطين هي البوصلة وسنبقى إلى جانبها كما قال. وتوعد بأن مسيرات المقاومة ستواصل ملاحقة جنود الاحتلال، ولولا تصوير المسيرات لما اعترف الاحتلال بهذه الخسائر.

نتنياهو يدعى التوافق مع ترامب بشأن شمول الاتفاق إزالة النووي الإيراني. وسائل إعلام إيرانية تقول إن هناك احتمالا لعدم سريان مذكرة التفاهم المحتمل توقيعها بين طهران وواشنطن بسبب العراقيل التي تضعها الولايات المتحدة في بعض البنود. وأشارت وكالة تسنيم الإيرانية شبه الرسمية إلى أن إيران ترفض التراجع عن خطوطها الحمراء. وقالت الوكالة إن هناك احتمالا لعدم سريان مذكرة التفاهم المحتمل توقيعها بين إيران والولايات المتحدة بسبب العراقيل الأمريكية في بعض بنود التفاهم. وأوضحت أن من بين هذه البنود قضية الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة.

المقربون من نتنياهو يدفعون لحظر القائمة العربية الموحدة من الانتخابات المقبلة. وبحسب القناة 13 العبرية، فإن النقاشات الجارية في أوساط نتنياهو تركزت على الترويج لإجراءات ضد الحركة الإسلامية التي تعد الحركة الأم لحزب القائمة العربية الموحدة، بدعوى نشاطها في تحويل تبرعات إلى قطاع غزة خلال الحرب على القطاع. ونقلت القناة عن مصدرين مقربين من نتنياهو أن هذه الخطوة تتطلب تشريعات في الكنيست، إلى جانب الحصول على تقديرات ومواقف من الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، وفي مقدمتها جهاز الأمن العام الشباك.

توافد الملايين من المسلمين إلى مكة لأداء مناسك الحج قادمين من كل بقاع الأرض باستثناء قطاع غزة للعام الثالث على التوالي، يحرم آلاف الفلسطينيين في القطاع من حقهم في العبادة بسبب الحصار وإغلاق المعابر ضمن الإبادة الجماعية المستمرة ليراقب من استطاع منهم المناسك عبر شاشات الهواتف أو التلفاز إن توفر.

جهاز شباك يزعم إحباط شبكة واسعة لتهريب الأسلحة عبر الحدود المصرية والأردنية إلى صحراء النقب واعتقال 6 من بدو النقب، قال إنهم متورطون في إدارة عمليات التهريب. إسرائيل تحتل 1220 كيلومترا مربعا في غزة وسوريا ولبنان وتعتبرها حدودها الأمنية الجديدة. سفينتان محملتان بالنفط والغاز تغادران مضيق هرمز نحو باكستان والصين.

الصحافة الإيرانية تقول إن طهران ترفض دبلوماسية الخداع وتتمسك بحقوقها السيادية.

الرئيس اللبناني في ذكرى تحرير جنوب لبنان يقول: نعمل على تحقيق الانسحاب الإسرائيلي بالتفاوض، وسيبقى انسحاب إسرائيل مطلبنا، ونرفض استمرار الاعتداءات واحتلال القرى.

0: مصر ترفض انخراط أي أطراف غير مطلة على البحر الأحمر في ترتيبات تخصه. نتنياهو يقر بصعوبة التأثير على ترامب بشأن إيران ويقول لا نملك هامش مناورة. بريطانيا تستعد لعملية تطهير ألغام في مضيق هرمز. تراجع أسعار النفط وسط مخاوف من تعثر اتفاق أمريكا وإيران. البيت الأبيض يقول إن اتفاق إيران قد يدفع الفيدرالي لخفض الفائدة. في أبرز الأخبار الرياضية، الدولي المصري محمد صلاح يودع ملعب أنفيلد للمرة الأخيرة في مسيرته مع ليفربول بعد أن شارك في التشكيل الأساسي أمام برينتفورد يوم أمس في الجولة الختامية للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم. وأعلن اللاعب البالغ 33 عاما في وقت سابق مغادرته النادي بنهاية الموسم رغم امتداد عقده حتى يونيو حزيران العام 2027 لينهي مسيرة امتدت على مدار 9 مواسم قاد الريدز خلالها لحصد العديد من الألقاب. هذا الخبر الرياضي، نطوي ملفات هذا الصباح. لكم تحياتي في الإعداد والتقديم، أنا القاضي صالح كنعان. في الهندسة الإذاعية والإخراج رشا الشوملي، في المتابعة والإشراف طاب يومكم. إلى اللقاء.
1: قبل أن تبدأوا يومكم وتصنعوا قهوتكم، اضبطوا تردد إذاعتكم وكونوا بانتظارنا في جولة بين الصحف المحلية والعربية. هذا الصباح ستحيطون فيه بكل ما يجري في العالم من منازلكم أو في طريقكم إلى العمل، يوميا من 7 حتى 8 صباحا ما عدا الجمعة والسبت، عبر أثير راديو بيت لحم 2000.
2: هذا البرنامج برعاية بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
3: هذا البرنامج برعاية بنس حيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد. وأول أوردر

0: جهد أقل وتميز أكبر. الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
1: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
2: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما اجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السيليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل. تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-24-21، أو قم بزيارة مركز السيليزيان للتدريب المهني. مركز السيليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.

0: يوم جديد منبدأ معكم من راديو بيت لحم 2000 لكل العالم. يسعد صباح كل مستمعنا.
1: يوم جديد من 8 للعشرة كل يوم ما عدا الجمعة.
0: يوم جديد برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية.

صباح الخير وأهلا وسهلا بكم مستمعينا الأعزاء، مستمعي يوم جديد عبر أثير الأولى في بيت لحم، راديو بيت لحم 2000 على الموج العامة 106.3 وعبر الموقع الإلكتروني rb2000.bs.

يوم جديد وكل يوم فرصة جديدة وأمل جديد وحلقة جديدة من برنامج يوم جديد. اليوم الاثنين 25 من أيار مايو لعام 2026. نتمنى لكم صباحا مليئا بالنشاط والخير.

الحق والإيمان بأن ما كتب لنا لن يأخذه غيرنا. صباح الخير، تقبلوا تحياتي الصباحية في الإعداد والتقديم، أنا سارة رزق، ومن الهندسة الإذاعية والإخراج الزميل صالح كنعان. صباح الخير يا صالح، صباح جميل نطل عليكم به، على أن يكون أجمل صباح مستمعينا الأعزاء، مستمعي يوم جديد.

0: أسعد الله صباحكم بكل الخير والمحبة، نحييكم في هذا الصباح ونتمنى أن تكون ساعات يومكم مفعمة بالإيجابية والنجاح. هنا نرافقكم بكلمة طيبة وصوت قريب، فأهلا ومرحبا بكم. سيبوها على الله. لو يقفل باب هنا أكيد، إذا تسكر بوجهك باب ربنا قادر يفتح لك 20 باب قدام. صباح الخير لكل مستمعينا الكرام أينما كانوا أينما تواجدوا.
1: صباح الخير عشان خيرك،
0: صباح الخير علشان خيرك،
1: صباح الخير عشان سترك في وقت الضيق،
0: صباح الستر
1: عشان ايدك في عز،
0: صباح ايامنا المباركة ونحن على ابواب عيد الاضحى المبارك، فكل عام وانتم جميعا بألف خير.

كل عام وأنتم بخير، وكل عام وفلسطين وأهلنا بألف خير. أعاده الله علينا وعليكم بالخير والبركة والفرج القريب. عيدكم مبارك جميعا. هذا البرنامج يأتيكم برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية.

كل عام وأنتم جميعا بألف خير. الشيخ محمد حسين المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية ورئيس مجلس الإفتاء الأعلى يعلن أن موعد صلاة عيد الأضحى المبارك يوم الأربعاء في تمام الساعة 6:10 صباحا حسب التقويم الصيفي. صباح الخير لكل اللي بيسمعونا من سياراتهم، صباح الخير لسائقي المركبات العمومية وسائقي الباصات والفردات والشاحنات في محافظة بيت لحم، يسعد لي هالصباح. سابقتك بخطوة صح؟

صباح الخير لستات البيوت اللي بيسمعونا من بيوتهم، يسعد لي صباحكم. خياطاتنا يسعد هالصباح ويعطيكم العافية. صباح الخير لطلابنا، طلاب المدارس، طلاب الجامعات والهيئات التدريسية جميعا. اليوم آخر يوم بالدوام، ومن بكرة بتدخل إجازة العيد. اليوم في أغلب المدارس الطالبات لابسين ملابس جميلة، ملابس ملونة، مش ملتزمين بزي المدرسة. اليوم يوم مفتوح في أغلب المدارس، اليوم معايدات في جميع المدارس في الضفة الغربية، في بيت لحم أحلاهم الصبح. الطالبات اللي نافلين هالشعرات، واللي لابسين الفساتين، واللي لابسين هالألوان، والعيد فرحة، ويا رب ما تحرم ولا طفل من هالفرحة. صباح الخير. عمالنا عمال البلديات، قسم الصحة، وعمال وثائقي الخدمات المشترك، من يصنعون جمال ونظافة هذه المحافظة. يسعد لي صباحكم ويعطيكم العافية. مرحب مرحب بالعيد، مرحب مرحب بإجازة العيد وفرحة العيد وأجواء العيد وفرحة أولادنا بالعيد رغم كل الظروف الاقتصادية ونص الراتب.

0: كل عام ومستمعي يوم جديد بألف خير. خليني أذكر بأرقامنا للاتصال والمشاركة على 2774888 أو 3 للتواصل عبر واتساب على 0568888388 ومقدمة 972. بس تدلعوا بس بالعيد, بعد العيد رجعنا الدوام. بالمناسبة مستمعينا ومتابعينا, اليوم آخر حلقة في برنامج يوم جديد, ومن بكرة منكون في إجازة العيد, رجعين أكيد في بداية الأسبوع يوم الأحد إن شاء الله. نتمنى للجميع إجازة سعيدة.
1: أصل القلب وما يريد,
0: القلب وما يريد,
1: أيوة
0: القلب وما يريد, وبعدها ما تفتيش, خدها مني. طب نروح لآخر وأبرز أخبار محافظة بيت لحم التي شهدت حالة من الهدوء مع ساعات فجر هذا اليوم, ما عدا الحواجز العسكرية اللي بتنغص حياة المواطن وين ما كان, في بيت لحم, في رام الله, في الخليل, في كل المدن الفلسطينية. في ساعات الصباح قوات الاحتلال نصبت حاجزا على مدخل قرى الريف الغربي لبيت لحم, أدى إلى أزمة مرورية خانقة في المكان. أيضا من الأخبار بالأمس, أقدمت أو عصابات المستوطنون على اقتلاع وتخريب أشجار الزيتون والعنب لعشرات الدنومات من أراضي المواطنين بمنطقة عين فارس التابعة لبلدة نحلين غرب بيت لحم, في استمرار لاعتداءات على الأراضي والمزارعين. أيضا كان هناك بالأمس إصابة لطفل 15 عاما برصاص الاحتلال عقب اقتحام قوات الاحتلال لبلدة بيت فجار جنوب بيت لحم. وأيضا في هذا الخبر المحزن, في ساعات الصباح وفي مخيم الدهيشة خبر فاجعة وفاة الشاب ريان محمد يوسف الصراحنة, الرحمة له والصبر لعائلته. هذه كانت آخر وأبرز أخبار المحافظة من مساء أمس وحتى صباحي هذا اليوم.

0: في تفاصيل الإصابة في بيت فجار، أصيب طفل بالرصاص الحي مساء أمس خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم. بدورها أفادت مصادر أمنية بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وأطلقت الرصاص الحي تجاه المواطنين، ما أسفر عن إصابة طفل يبلغ من العمر 15 عاما في قدمه، حيث جرى نقله إلى المستشفى. وكان طفلان قد أصيبا يوم أمس أيضا بالرصاص الحي في الأطراف السفلية خلال اقتحام قوات الاحتلال لبلدة بيت فجار. هذه كانت آخر وأبرز الأخبار في محافظة بيت لحم. روح معنا اتصال. ألو، صباح الخير.
1: سعد صباحك ستارة.
0: صباحك، أهلا ومرحبا.
1: معك أبو سليمان.
0: أبو سليمان يسعد صباحك، كيف حالك؟
1: يسعد صباحك يا رب. والله البيع

0: بداية يسعد صباح الجميع وجميع المستمعين. احنا على ايام وقفات حركة البلد نشطة، بس وضع الازمات الظهر ازمة مش طبيعية البلد.
1: صحيح صحيح،
0: ازمات في اقبال على السواق، في اقبال على السواق مش طبيعي. يعني الناس عندما فيش عندها شيء من مرة وتعيط تقول لك اسمعنا ما صار
1: ما يصلع. بقول لي ابو سليمان صالح بيرفع لي في ايديه فلوس، دليل انه في فلوس.
0: اقسم بالله شيء، اسمعي شيء، يعني بيك انت اطلع تفرجي على السوق الناس فوق بعضها بالسوق صراحة. وتعالي عليها تلاقيها حاملة 5 كياس 6 كياس، بدها تروح طلب مثلا على الخضر تقولها 20 ولا 25، بقول لك انت استغلال.
1: هي بتشتري كل شيء بس عند الشفر بتبخس في الموضوع.
0: لا لا تقول لك استغلال، طب انت حملتني في 1000 شيكل وعندي صار استغلال انا.
1: دول الستات الله ما بعلمهم.
0: يعني شيء مش طبيعي.
1: يسعد صباحك.
0: انا مره صار معي موقف صراحه.
1: تفضل.
0: شن على الهواء. في واحد يشرفني عند السوق المركزي. معها عربيتين فل خضره ولحم ومش شيء فل، اذا تروح وين عرس بيت جاله. عاد السوق تجيها نمره صفرة يعني. اقول لك ليش بدك عرس بيت جاله؟ قلت له 35 شيك. كتوف في استغلال هذا. قلت والله هو عربيتين الخضره الحميده مش استغلال. الحين صارت تضحك هي عن جد. قلت خلاص وصلني عرس بيت جاله، وصلت عرس بيت جاله مدد علي 50، اجيت ارجع لها 15. قلت والله انت مرجع ولا شيء، 50 خليها.
1: بس انا بدي احكي لك شغله، هي يبدو انها من الداخل دائما. اللي بيجي على منطقه تانية بخاف انه الناس تستغله، صح؟
0: نعم.
1: يعني هي خايفه. نعم. هي خايفه. نعم. انه معقوله هذا الشوفير بده يستغلني او لا، فهي بتلاقيها حتى حكت هاي الكلمه انه شو هذا استغلال، بتلاقيها هي مش قصده، بس هي بدها تعرف اذا انت اعطيتها السعر الصح ولا عم تضحك عليها. دائما في عندنا هذا الفكر، دائما لما بنروح على منطقه دائما بنقول انه ديروا بالكم حدا يستغلكم.
0: نعم.
1: يعرف.
0: نعم.
1: انه انتم غريبين من البلاد، مع انه مش دائما، يعني مش اصابعك مش كلها نفس الشيء اكيد. يعني
0: نعم صحيح. احنا كنا انا اشتغلت على السياحه فتره طويله. يعني على السياحه الداخليه في بيت لحم. بطاط سياحه داخليه
1: عندهم الفكر،
0: كانوا يجي الجروبات السياحه يقول حدا يستغلكم.
1: ما بحكي لك الفكر هذا موجود حتى عند الاجانب.
0: نعم عند الاجانب
1: كمان.
0: والله العظيم الاجانب
1: علمناهم.
0: اسمعي الاجانب فاصل اكثر من العرب.
1: علمناهم يعني.
0: وصار يحكي عربي أكثر من العرب.
1: تعلموا، سبقونا هذول.
0: والله كل احترامي للبرنامج. برنامج طبيعي وحلو.
1: المهم أموركم كشوفورية تمام
0: الحمد لله. اسمعي. أنا في النهاية واحد بشغل سيارتي بقول يا الله
1: يا الله، الله يرزقك ويرزق الجميع يا ربي،
0: الرزق على رب العباد.
1: صباح
0: خاص لجميع السفريات الخاصة والسرفيس. ناشي نزعي زعلوا منك.
1: يا عيني عليك أبو سليمان، يسعد لي هالصباح.
0: والله أنا زلمي دامن برزقة. والله العظيم ما عمري حبيت لا أصور لفلان حمد طلب سواء سرفيس أو طلب، والطلب بحمد السرفيس كلها بدي تشتغل، وكلنا منعيش في هالمجتمع اللي ظل هالظروف والحرب، وكلها على باب أعياد، كل واحد يروح زي ما بيقولوها شوية أغراض لأولاده وعقدار يعني آخر النهار، ما فيش فيها ولا غناء ولا إشي، يعني شغل التاكسي يعني بس مصروف أول بأول.
1: أنت حكيت صراحة. كلمة جوهرية، الرزق على الله وهذا المهم.
0: نعم رزق يا رب العباد. أنا واحد من الناس بشوف السرفيس طالع خارج المحافظة ولا داخل المحافظة ما بيعنيني فيه، لأنه هاي رزق إله مكتوب يعني بالنهاية.
1: صحيح.
0: سواء سرفيس ولا طلبات.
1: يا عيني عليك.
0: حبايب منظل إيد واحد إن شاء الله ما حد يفرقنا، بس فينا شفري بضم زعلانين يقول لك السرفيس حمد طلب، الطلب حمد سرفيس، ما هذا الإشي.
1: يا ريت يكون عندهم هالروح الحلو اللي عندك يا أبو سليمان. يعني
0: أنا نسفي إلي أبو مدز زواهر بيعرفني معرفتي. أنا ومدز أبو مدز أنا أخوي شخصي، يعني أخوي أبو مدز صراحة.
1: حلوة الروح الحلوة هاي بين الشفرية.
0: والله أنا أبو مدز بعتد فيه بخت على راسي من فوق لأنه أخوي أبو مدز صراحة يعني.
1: يسعد صباحك وسليمان. أيوة تحياتي لك.
0: هو قاعد على الراديو بسمعني مو بضل 24 ساعة راديو بيطلع.
1: تحياتي لكم جميعا، يسعد صباحك، نهارك سعيد، وكل عام وانت بخير وعائلتك بألف خير.
0: وكل احترام لجهاز المرور كمان على رأسهم ظهر الدين أبو ريان.
1: تحياتنا، شكرا جزيلا،
0: يسعد صباحك.
1: صباحك
0: كل عام
1: وانت بخير يا ربي وعائلاتكم جميعا بألف خير.

0: الصلاة. مستمعينا ومتابعينا، ننتقل وإياكم إلى الحالة الجوية. اليوم ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، ولا نعرف أكثر حول الحالة الجوية خلال أيام عيد الأضحى المبارك. نستمع للمتحدث باسم الأرصاد الجوية مأمون حصيرة.
1: اليوم إن شاء الله ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الجو معتدل في المناطق الجبلية حار نسبي في باقي المناطق، والرياح السائدة بشكل عام غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج. في ساعة الليل الجو بارد نسبي في المناطق الجبلية، لطيف في باقي المناطق. يومي الثلاثاء والأربعاء لا يطرأ تغير على درجات الحرارة وعلى الحالة الجوية بشكل عام. يبقى الجو معتدل في المناطق الجبلية حار نسبي في باقي المناطق. ويوم الخميس انخفاض طفيف على درجات الحرارة، جو معتدل أيضا في المناطق الجبلية حار نسبي في باقي المناطق. درجات الحرارة العظمى المتوقعة لهذا اليوم الصغرى لهذه الليلة كما يلي: القدس الشريف وبيت لحم وسلفيت 25-15، رام الله والبيري وخليل الرحمن 24-14، نابلس 26-16، جنين وطباس 30-18، أريحة والأغوار 35-22، طول كرم وخلقيلي 27-18، غزة وخنيني 26-19، وأخيرا في رفح ترتفع نار هذا اليوم إلى 27 درجة، تنخفض ليلا إلى 18 درجة، ودائما فوق كل ذي علم عليم.
0: نعم، شكرا جزيلا للمتحدث باسم الأرصاد الجوية مأمون عصيرة. يعني خلينا نحكي بالمجمل إنه أيام عيد الأضحى المبارك يوم الأربعاء يوم الخميس رح يكون الجو معتدلا في معظم المناطق.

0: صباح الخير لبلدي وأهل بلدي. خلينا نروح لفاصل إعلاني قصير وأكيد من بعده مكملين يوم جديد.
1: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجانا وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد
2: مع مصرف الصفا الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غد حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية وابدأ رحلتك نحو الذهب. كل 200 دولار أو ما يعادلها فرصة جديدة للربح. ليرة ذهب كل أسبوع، أونصة ذهب كل شهر، و2 كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجائزة الكبرى بنهاية العام، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة 1000 دولار كحد أدنى أو ما يعادل من العملات الأخرى. مع الصفا توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026. للمزيد safabank.bs أو اتصلوا على 1800-566-666 أو 1700-566-666.

0: الصحراوي عالم من التسالي.
1: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما اجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل. تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السليزيان للتدريب المهني. مركز السليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.

صباح الخير لكل مستمعينا أينما كانوا أينما تواجدوا. يسعد لي صباح الجميع وأهلا ومرحبا بكم. نكمل وإياكم مشوارنا الصباحي من برنامج يوم جديد عبر أثير الأولى في بيت لحم، راديو بيت لحم 2000 على الموج العامة 106.3 وعبر الموقع الإلكتروني rb2000.bs. أهلا ومرحبا بكم جميعا.

هذا البرنامج يأتيكم برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية. للاتصال والمشاركة على أرقامنا على 277-4882 أو 3، وللتواصل عبر واتساب على 056-888-3388 مقدمة 972. صباح الخير لكل اللي بيصبحوا علينا عبر واتساب جميعا، يسعد لي صباحكم. رح أرجع أفتح الرسائل جميعها وأقرأها وأصبح عليكم وعايد عليكم لكل اللي بيعايدوا علينا عبر واتساب. تحياتي الصباحية لكم جميعا أصدقاء هالبرنامج. شكرا للناس الرايقة والناس الطيبة والناس المخلصة ومستمعي ومتابعي يوم جديد. شكرا لكم على المتابعة الدائمة. شكرا على أجمل ضحكة وأجمل لحظة وأجمل فرح.

الخير لكل اللي انضموا لنا بهاي اللحظات واللي بيسمعونا من سياراتهم من أماكن عملهم جميعا. دكتورنا دكتور محمد الكامل، يسعد لي صباحك، نهارك سعيد وكل عام وانت بألف خير.

0: اتصال. الو صباح الخير.
1: الو صباح الخير.
0: يسعد صباحك ست ليلى، كيف حالك؟
1: انا بدي اعيد على جيمي قبلك.
0: تفضلي. كل عام وانت بخير يا ست ليلى.
1: انت بخير. يا حابه احكي نكته، يعني مش عارفه
0: شو كتبت لنا اليوم، هات نشوف.
1: واحد راح اشترى خروف، خروف العيد. سحبه للذبح والسكينه بتلمع. قال له بحبك يا خروف. شاف الخروف بالسكينه بتلمع، رد عليه قال له حبك سفاح.
0: حبك سفاح. حبك سفاح. شو صالع بتجازلنا فيها؟ كيف الأوضاع عندكم بالقدس ست ليلى؟ كيف الأجواء، أجواء العيد؟
1: والله ما في أجواء ولا في هواء.
0: ما في أجواء
1: عادي، يعني العيد إحنا ما تعرف بنحارب لحارب لا مدافع هم دابح، يعني والله ما في فرحة.
0: هي الفرحة منقوصة، منقوصة هي الفرحة في ظل الظروف.
1: الأولاد الصغار بس إلنا ما تعرف، يعني
0: صحيح للأولاد الصغار. هي
1: طبعا الأولاد الصغار عمره 5 سنين عشان بيفهم مش حروب ولا في يهود ولا غرب البيت. طبعا أنا حابة أعيد طبعا أول شيء على غزة، كل عام وكل يوم غزة إن شاء الله بخير، وكل سنة وعلى طول السنين فلسطين بخير، طبعا الأردن ولبنان بخير، اليمن وإيران بخير، والمقاومة والله، والباقي الباقي أنا فيهم محتار، يعني ما بستاهلش نعيد عليهم طبعا، يعني ما كل هاللي بصير كل اللي صار هو من أول يوم، لو كان في دفاع كويس.
0: طيب. في ام علاء بتصب عليك يا ست ليلى، بتعايد عليك.
1: ام علاء بخير ان شاء الله، حفيدك كويس ان شاء الله، جبتك اديك كمان احفاد، انا بعرف اخر شيء معها حفيد.
0: حابة تتواصل معاكي، بعرفش كيف الامكانية تتواصلوا سوا، بس هي بتصب عليك وبتعايد عليك.
1: خليها تحط الرقم عند صالح.
0: ان شاء الله ان شاء الله
1: اعطي الرقم لصالح.
0: ان شاء الله. تحياتي لإلك، كل عام وانت بألف خير.
1: طبعا الجميع، وطبعا حب نعيد على رائد من نابلس.
0: رائد من نابلس
1: طبعا،
0: وأدهم من الأردن. سبقتك.
1: هو من الأردن ولا من عمان؟
0: بعرفش، من الأردن كان، يعني أكيد من الأردن، أكيد من عمان يعني.
1: لا بتفرق، العمان العاصمة. والله حاسة أنه بيقرب لي هالزلمة، مش عارفة ليش هيك حكسة فيه، ما بعرف، حساس غريب.
0: تحياتي لإلك ست ليلى، كل عام وأنت بخير.
1: كل عام طبعا بخير.
0: تحياتي. معنا كمان اتصال. ألو صباح الخير. ألو صباح الخير.
2: صباح الخير أخت سارة.
0: يسعد صباحك، كيف حالك؟
2: الله يسعدك، كيف انت؟
0: الحمد لله. سيد أنور
2: أبو عنان
0: تحياتي لك، كل عام وانت بخير.
2: وانت بألف خير وصحة وعافية.
0: الله يسعدك ويديم هالصوت يا رب.
2: الله يسلمك، كيف حالك؟
0: الحمد لله، نشكر الله طول. وانتو جميعا بألف خير وانا بخير الحمد لله طول، وانا بسمع صوتكم وبقرأ رسائلكم جميعا، انا بألف خير الحمد لله.
2: الله يسعدك، بناش نقول برنامجك حلو أحلى من العسل.
0: الله يسعدك، شكرا.
2: الله يسلمك. فأجمل أجمل
0: هذا أبو عنان هذا. صالح شكله غار، بتطلع فيه وبضحك، شكله غار.
2: لا لا أنا هلا برضي.
0: خلص.
2: شفت. أنا برضي. أجمل صباح وأحلى صباح للأخت سارة، مليء بالفل والياسمين، وإن شاء الله نهارك بظل سعيد
0: إن شاء الله. أنا وإنتو يا رب.
2: أحلى صباح للأخ صالح ولجميع العاملين في محطة بيت لحم ألفي.
0: يسعدك وجميعهم بصبحوا عليك.
2: الله يسعد صباحك، وأحلى برضو صباح لمستمعينا من جنين إلى الخليل، وإن شاء الله شعبنا بعيش بيجي العيد القادم وإحنا في أحسن حال، ونخلص من هالوضع اللي احنا فيه السيء
0: ان شاء الله يا رب. الله يسمع منك
2: ويسعد صباحك، وكل عام وانت بخير.
0: وانت بألف خير، تحياتي لك، ويسعد صباحك ويديم هالصوت يا رب. شكرا.
2: الله يسعدك. شكرا لك. مع السلامة.

طيب شو رأيك صالح نبلش بالطرق والحواجز ولا نضل نصبح على الواتساب؟ شو رأيك؟ بشور عليك أنا عشان يلا نروح على الطرق للأشخاص اللي بتنقلوا بين المدن والمحافظات وعبر الحواجز والبوابات العسكرية. إليكم آخر التحديثات أحوال الطرق والحواجز، والبداية بمحافظات الجنوب: حاجز الكونتينر سالك، عش غراب سالك، النشاش سالك، مراح رباح تفتيش، ترقومي المصانع سالكة، زيف سالكة، جرت الشمعة سالكة، بني نعيم سالك، المنشية سالكة، الفحص سالك، فرش الهواء سالك، رأس الجورة مغلقة، دورة مغلقة، والفوار أيضا مغلقة. سعير سالكة للخارج، للداخل تفتيش، النبي يونس سالك، العروب مغلقة. ودعوني أذكر، في المحافظة قوات الاحتلال نصبت حاجزا عند مدخل قرى الريف الغربي لبيت لحم، أدى إلى أزمة مرورية خانقة في المكان. والآن إلى المنطقة الوسط: المدخل الشمالي لمدينة البيرة مغلق بالاتجاهين، بوابة عطار البلد سالكة، بوابة عطار القديمة مغلقة، روابي سالكة، حاجز عين سينيا سالك، عين سينيا البلد أزمة باتجاه رام الله، الجلزون أزمة باتجاه رام الله، عين الحرمية سالك، سلوادي برود سالك، مدخل سنجل سالك، بوابة ترمسعية سالكة، دير أبو مشعل سالك، بوابة النبي صالح سالك، عبود سالك، دوار مخماس وكفر عقب سالكات. أما حاجز قلنديا أزمة، جبع أزمة وتفتيش للخارج مع تواجد للشرطة، حزمة البلد تفتيش باتجاه الجنوب، لزعيم سالكة، العزرية كثافة سير باتجاه الشمال، بوابة الطيبة تفتيش، مداخل ومخارج أريحة سالكة. إلى محافظات الشمال: مدخل سلفيتو الشمالي سالك، برقين مغلقة، كفر الديك مغلقة، جمعين مغلقة، زعترة سالكة، دوار الطنيب سالك، يتصار سالك، بورين سالك، المربعة سالك وتفتيش باتجاه عورتة البلد، دير شرف سالك، سرة سالك، عنبتة مغلق للخارج، للداخل سالك، بزاريا سالك، برقة سالك، عين شبلي أزمة وتفتيش باتجاه أريحة. وننوه أن هذه التحديثات قد تتغير في أي لحظة بسبب تحكم قوات الاحتلال بها دائما. إلى الإدارة العامة للمعابر والحدود: معبر الكرامة اليوم الاثنين يعمل من الساعة 8 صباحا وحتى الساعة 1:30 ظهرا في كلا الاتجاهين. طريق السلامة للجميع.

خليني أنوه إن شاء الله بعد إجازة العيد ومع أول يوم في الدوام رح يوم الأحد القادم إن شاء الله رح نرتب لقاء مع العقيد وليد غنام المسؤول عن المعبر للحديث حول آلية العمل مع عودة حجاجنا حجاج بيت الله الحرام آلية العمل على معبر الكرامة إن شاء الله خلال بداية الأسبوع القادم يوم الأحد رح نتحدث في هذا الموضوع مع عودة حجاجنا إلى أرض الوطن.

0: إلى المنى.
1: إحنا رح نورط بالأزمات، رح نورط، فيش مجال. داخل البلد، خارج البلد رح نورط، جوا البلد بدك تورط بأزمة السيارات والسوق وهلا وقفات وإلى آخره، وفي خارج البلد بدك توقع في أزمات الحواجز العسكرية والبوابات اللي بتفتح بشكل مفاجئ وبتسكر بشكل مفاجئ بأسباب وبدون أسباب وإلى آخره.

لكل الأشخاص اللي بتنقلوا بين المدن والمحافظات، طريق السلامة لكم جميعا. صباح الخير لكل اللي انضموا لنا بهاي اللحظات اللي بيسمعون على الموج العام 106.3. خلينا أصبع على دكتورنا الغالي دكتور محمد الكامل، تحياتي لك ويسعد هالصباح، كل عام وعائلتك بألف خير.

طيب خليني أصبح سريعا عبر واتساب أم علاء، يسعد صباحك، كل عام وأنتم بخير ويسعد هالصباح، تحياتي لك وأنت بألف خير يا رب. كمان نروح لرسالة أم محمد من جبل المكبر، يسعد صباحك وكل عام وأنتم بألف خير، عيد مبارك عليكم يا رب، يسعد هالصباح يا أم محمد، تحياتي لإلك ولكل اللي بيسمعونا من جبل المكبر، تحياتي.

0: طيب خلينا نصب على صديق البرنامج أبو حمزة. يسعد صباحك يا وردة راديو بيت لحم 2000، كل عام وانت بألف خير. وانت بألف خير يا أبو حمزة، يسعد صباحك، تحياتي لألك.
1: زقزقة للعصفور طبطبة حتى تدق.
0: لا هيك بقدرش.

والله هذا العيد مش عيد، عيد الأطفال. طيب لضيق الوقت رح أرجع أصب على كل اللي بتواصلوا معنا، ورح نناقش أيضا، رح نتحدث مع مديرية الاقتصاد الوطني في بيت لحم حول مراقبة الأسواق ومراقبة الأسعار، الجولات الميدانية في الأسواق في محافظة بيت لحم. رح نتحدث ونناقش هذا الموضوع إن شاء الله خلال مشوارنا الصباحي في برنامج يوم جديد. شو فصل؟ لا طيب تمام. كمان خليني كنت أحكي في موضوع العيد، العيد فرحة للأولاد وأجواء العيد الحلوة، صلة الرحم الأجمل من هيك، مشاهد العيد كيف العائلات بيصيروا يزوروا بعضهم، الشباب بيروح على الولاية بعيدوهم، لا مش عشان العيدية اسكت يا صالح، فقديش هاي الأجواء حلوة، صلة الرحم حلوة، وقديش منشوف ناس حتى ما بيشوفوا بعض إلا بالعيد، يعني أشغال الأيام، الشغل والمسؤوليات والتحديات وإلى آخره، هاي المشاهد الحلوة اللي أنا بحب أشوفها بالعيد. عدا عن جزئية قصة النسوان والتعزيل، هاي مش عارف شو يعني، أنا هذيك المرة بفكر فيها بقول طب ليش إحنا الستات دايما هيك منفكر، عيد يعني تعزيل، يعني وإحنا ما كناش نعزل قبل؟ لا إحنا كنا نعزل قبل، أنا مش فاهمة. يمكن العيد بالنسبة للستات عبء شوي، ليش؟ لأن هدا جاهز البيت، بدها تجهز الضيافة، المعمول، الشوكولاتة المخلوطة، بدها تجهز الأولاد، بدها تجهز الملابس الأولاد، بدها تجهز أغراض العيد، الضيافة والبيت والترتيب، وبدها تشتري لها، وبدها تشتري لجوزها، وبدها تشتري للأولاد، وبدها تشتري لفلان، وبدها تشتري لعلنتان، وبدها تعيد فلان، فدايما بيكون العبء الكبير بالعيد دايما على الستات. ما تطلعش علي من طرف عينك، على الستات صح، انتوا اللي بتدفعوا بس، كمان الدفع مش زي النفسية كمان. كمان الرجال طلع فيها صالح، كمان الرجال بيحملوا عبء كبير، مصاريف وإلى آخره، وفي ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، عمالنا عمال الداخل اللي ما اشتغلوا من 7 أكتوبر بدون إيجاد حلول وبدائل لهم، موظفين القطاع العام اللي بيتقاضوا نص راتب واللي بيكونوا يستنوا في كل لحظة. امبارح تم صرف رواتب الموظفين بنسبة 50%، يعني بحد أدنى 2000 شيكل. بعرف إنه 2000 شيكل لشو لشو، هلا حدا بيقول لي صار لإيش ولا لإيش الألفين شيكل؟ بعرف إنه 2000 شيكل هن ولا إشي بيجن قدام مصاريف العيد والمعايدات وإلى آخره. ربنا يفرج على الجميع، بيجيب اللي فيه الخير، ويديم الأمن والأمان والسلام والمحبة وصلة الرحم على الجميع يا رب. خلينا نروح لفاصل إعلاني قصير، وبترككم مع الزميل أنس القاضي في النشرة الإخبارية، ومن بعدهم كملين يوم جديد.

بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3. وأول أوردر

كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي للسماء اجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السيليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل، تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السيليزيان للتدريب المهني. مركز السيليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.

0: نشرة التاسعة صباحا، يقرأها أنس القاضي.
1: أهلا بكم. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم سيدة من بلدة سالم شرق مدينة نابلس. وأفادت مصادر أمنية بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة فجرا واعتقلت السيدة أحلام شتية والدة الأسير يسار شتية عقب دهم وتفتيش منزل عائلتها والعبث بمحتوياته. هذا اعتقلت قوات الاحتلال المواطن محمد خيري صوافطة بعد مداهمة منزله في مدينة طوباس. إلى ذلك، شنت قوات الاحتلال الإسرائيلية اليوم حملة للاستيلاء على معدات زراعية ومركبات في عدة تجمعات بالأغوار الشمالية. إلى قطاع غزة، أعلنت مصادر طبية صباح اليوم استشهاد شاب متأثرا بجروح أصيب بها وإصابة آخر في قصف إسرائيلي في مناطق متفرقة من قطاع غزة وسط استمرار الاحتلال في خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار. وأفيد باستشهاد الشاب أحمد سمير فرحات متأثرا بجروح أصيب بها قبل يومين إثر قصف في مواصي خان يونس جنوب قطاع غزة. كما أصيب مواطن في قصف إسرائيلي استهدف منزلا لعائلة البشيتي بمخيم المغازي وسط القطاع. وأطلقت آليات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم النهر الشرقي مدينة غزة بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف المنطقة، فيما أطلقت زوارق حربية إسرائيلية النار باتجاه ساحل مدينة غزة. إلى ذلك، حذرت وزارة الصحة في القطاع من التدهور الخطير في أصناف الأدوية والمستهلكات الطبية، مؤكدة أن النقص الحاد يفاقم الأزمة الصحية ويهدد حياة الآلاف من المرضى في القطاع. علاء حلس مدير دائرة صيدلة المستشفيات بوزارة الصحة في غزة متحدثا عن هذا الموضوع.
2: نحن في وزارة الصحة يعني وصلت لدينا القوائم الأدوية المستهلكات الطبية الصفرية يعني إلى نسب كبيرة جدا، وهذا يؤثر كبيرا بشكل كبير جدا على مرضانا في القطاع وفي المستشفيات وفي الرعاية الأولية. لدينا الآن يعني كارثة حقيقية بما يخص مرضى السكر، يعني أكثر من 11 ألف مريض سوف يتأثروا بسبب عدم توفر سرنجات الإنسولين الخاصة بإعطاء دواء الإنسولين للمريض. أيضا سوف يتأثر مرضى الغسيل الكلوي بعدم توفر البايباج، أكثر من 250 مريض لن يستطيعوا أن يغسلوا بسبب عدم توفر محلول غسيل الكلوي الباي باج. جزء أيضا كبير جدا من المرضى الهيموفيليا، أكثر من 110 مريض سوف يتأثروا بسبب عدم توفر علاج مهم جدا لهم اللي هو الفاكتور، سوف يتعرض للنزيف الدائم وقد يعرض حياتهم للخطر.
1: أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم عن مقتل أحد جنوده وإصابة آخر بجروح خطيرة في معارك ضارية ومستمرة جنوب لبنان. إلى ذلك أيضا، صادق رئيس أركان جيش الاحتلال إيال زمير على خطط لمواصلة الحرب على لبنان، مؤكدا أن جيشه يواصل مراقبة التطورات الإقليمية. خفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من سقف التوقعات بشأن التوصل السريع إلى اتفاق مع إيران لإنهاء الحرب الدائرة في الشرق الأوسط، مؤكدا أن واشنطن لا تنوي التسرع في إبرام أي تفاهم رغم الأجواء الإيجابية التي سادت خلال الساعات الماضية. هذا وذكرت القناة الإسرائيلية 12 في تقرير لها أن ترامب أبلغ مجموعة من القادة العرب والمسلمين خلال مكالمة جماعية يوم السبت رغبته في انضمام بلدانهم إلى ما سمي باتفاقات إبراهيم، وهي اتفاقيات التطبيع وتوقيع معاهدات سلام مع إسرائيل حال التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب ضد إيران. وذكرت القناة نقلا عن مسؤول أمريكي وصفته بأنه رفيع المستوى وبالمطلع على المحادثة، تفاجؤ القادة العرب والمسلمين لا سيما قادة السعودية وقطر وباكستان التي لا تربطها علاقات دبلوماسية رسمية مع إسرائيل من طلب ترامب. أخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو اليوم صافيا بوجه عام معتدلا في المناطق الجبلية، حارا نسبيا في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة. في أمان الله.
0: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

0: أسعد الله صباحكم بكل الخير والمحبة. نكمل وإياكم مشوارنا الصباحي من برنامج يوم جديد عبر أثير الأولى في بيت لحم، راديو بيت لحم 2000 على الموجة العامة 106.3، وعبر الموقع الإلكتروني rb2000.bs، وعبر البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. يسعد لي صباح الجميع، وأهلا ومرحبا بكل اللي انضموا لنا بهاي اللحظات. نحييكم في هذا الصباح ونتمنى أن تكون ساعة يومكم مفعمة بالإيجابية والنجاح. هنا نرافقكم بكلمة طيبة وصوت قريب، فأهلا ومرحبا بكم جميعا. هذا البرنامج يأتيكم برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية. صباح الخير في هذه الأيام المباركة، ونحن على أبواب عيد الأضحى المبارك. كل عام وأنتم جميعا بألف خير. مع اقتراب عيد الأضحى المبارك تبدأ الحركة التجارية بالازدياد في الأسواق، ويزداد إقبال المواطنين على شراء احتياجات العيد من مواد غذائية، حلويات وملابس وأضاحي، في وقت تبقى فيه قضايا الأسعار وجودة المنتجات ومدى توفر السلع محل اهتمام المواطنين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الشارع الفلسطيني. في هذا الإطار تتواصل جهود الجهات الرقابية لمتابعة الأسواق وضمان التزام التجار بالتسعير والقوانين الناظمة، بما يضمن حماية المستهلك والحفاظ على استقرار السوق خلال هذه الفترة. في حلقتنا اليوم نسلط الضوء على استعدادات مديرية الاقتصاد الوطني في بيت لحم لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وخطط الرقابة الميدانية وجولات التفتيش على الأسواق، وآليات متابعة الأسعار والشكاوي حول الموضوع. نستضيف مديرية الاقتصاد الوطني في بيت لحم الأخ محمد حميدة. يسعد صباحك، أهلا ومرحبا.
1: صباح الخير لكل جميع السادة المستمعين، أهلا وسهلا.
0: كل عام وأنت بألف خير وعائلتك بألف خير أخونا محمد. بداية، ما طبيعة الاستعدادات التي بدأت بها مديرية الاقتصاد الوطني في بيت لحم مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، وكيف تتابعون حركة الأسواق خلال هذه الفترة التي تشهد ارتفاعا في الإقبال على الشراء؟ تفضل.
1: بداية، الرحمة للشهداء والحرية الأسرى، وكل عام أبناء شعبنا الفلسطيني بخير. إحنا جولاتنا مستمرة في كل يوم، سواء كان في أعياد أو غير أعياد، كل يوم لنا جولات ميدانية على الأسواق بشتى أشكالها، وبنركز في أيام العيد على الأضاحي وعلى الحلويات وعلى السكاكر، على السوق الشعبي تحديدا والبسطات. بنكثف جهودنا من هذه الأصناف، ومتابعة كمان المحلات اللي لازم تلتزم بإشهار السعر وبالجودة وبالمواصفات والمقاييس الفلسطينية، عدم عرض المنتجات بالشمس وعدم عرض المأكولات مكشوفة، وكل هذه القضايا احنا نتابعها بشكل يومي، بالإضافة للنظافة في داخل المحلات والمطاعم والمخابز. وتحديدا هذا الأسبوع كثفنا جولاتنا على الأسواق الفلسطينية المكتظة وعلى المزارع الفلسطينية للإطمئنان على سلامة الأضاحي وتوفيرها وتوفرها للمضحيين. الملاحظ في هذه الأيام أن الأضاحي بسعر الدينار بمقارنة مع العام الماضي أغلى بدينارين كل كيلو عن العام الماضي بالدينار، ولكن إذا حسبنا القيمة السوقية فتقريبا بالشكل مثل العام الماضي، كان الكيلو بالشكل من 45 و44 ل 48 و49 شيكل واقف، وبالدينار كان 9 دنانير و8 دنانير واقف. اليوم بالدينار سعر الأضحية للكيلو الواحد 11 دينار و10 دنانير، وكان العام الماضي 8 دنانير و9 دنانير. الاختلاف هو سبب تراجع القيمة للدينار، كان 5 شيكل الدينار واليوم الدينار تقريبا 4 شيكل. فبالتالي نفس القيمة بالشيكل الأضحية للكيلو الواحد الواقف، ولكن بالدينار اختلفت من 9 دنانير ل 11 دينار. والسكاكر هناك انخفاض كبير جدا في سعر السكاكر، كيلو المخلوطة النوع الجيد جدا ب 30 شيكل و 35 شيكل، كان أقل شيء 50 و 60 شيكل. والشوكولاتة أيضا هناك انخفاض في أسعارها، ولكن الفواكه ما زال ارتفاع في الأسعار. الفواكه مثل ما اعتدنا كل وقفة عيد أنه الفواكه في غلاء في الأسعار. أما الأسعار بشكل عام الأسعار
0: خلينا نحكي في الأسباب، يعني خلينا نحكي أبو المجد في أسباب ارتفاع أسعار الفواكه خلال أيام، يعني وفي خلال أيام وقفات العيد. السبب اللي كل مناسبات بيكون في ارتفاع مفاجئ بدون، يعني حتى المواطن بيستغرب انه ليش دائما بترتفع هاي الاسعار قبل العيد وقبل المناسبات.
1: يعني في البدايه انه كل عرض وطلب، كل سعر يعني بتعاملوا فيه المحلات التجاريه له علاقه في العرض والطلب، كل ما زاد الطلب زاد السعر كمان في هذا الموضوع، لأن زاد الطلب عليه. فشي طبيعي بدهم يستغلوا الموسم اللي بمر فيه شعبنا الفلسطيني، خاصة في الأعياد الفلسطينية.
0: يعني في استغلال في الموضوع، يعني حضرتك حكيت في استغلال
1: الموسم، استغلال الموسم في بعض الأصناف. فالأصناف الأساسية والمنتجات الأساسية والسلع الأساسية هي منتظمة وما فيها أي نوع من أنواع الاختلاف، رغم في هناك ارتفاع في المحروقات وسعر أسعار النقل، ولكن الأسعار الأصناف الأساسية ما زالت محافظة على نفسها وما في ارتفاع، بالعكس في تنافس حقيقي في الرز والزيت والسكر وكل هذه الأصناف اللي أنتم تعرفوها. ولكن الفواكه في منتجات يعني مش موسمها الأيام هاي، مثل العنب، مثل في أصناف أخرى نزلت بتكون مستوردة، بتكون جايبة من إسرائيل على يعني مش موسمها بالنسبة لنا كتوك فلسطيني، ولكن بيجيبوها بأسعار غالية وبحب يشتري منها فبتكون غالية جدا. حتى الأصناف اللي معتدين عليها الفواكه الأخرى اللي متوفرة دائما مثل الموز والخوخ والتفاح والدراك، فأيضا هي مرتفعة عن الأيام السابقة بخصوصية في زيادة في الطلب. فبالتالي في ارتفاع في بعض الشيء، ولكن في أصناف ارتفاع فيها كبير جدا لأنها مش موسمها، مثل العنب ومثل المشمش وبعض الأصناف الأخرى. احنا موجودين في السوق بنتابع
0: أبرز يعني أبو المجد أبرز السلع
1: من الحلويات، عندنا كل هذه الأمور تكثر بيعها وطلب عليها في هذه الأيام، احنا بنتابعها باستمرار وخاصة على البسطات المقتضبة.
0: نعم، أبرز السلع والمنتجات التي يتم التركيز عليها خلال الجولات الرقابية
1: يعني حالياً هي الحلويات والأضاحي، اللحوم تحديدا والدواجن. بشكل عام الدواجن اللحم يعني سعرها مستقر حاليا، السعر الدجاج اللحم والعجل سعره مستقر من 60 ل 65. فالأضاحي من ندقق عليها على سلامتها وعلى توفرها كمان، وهذه تفيد جولاتنا على السوق الشعبي على المحلات.
0: يعني هناك خطة مكثفة للرقابة على الأسعار ومنع استغلال المواطنين.
1: نعم، عندنا خطة شهرية بشكل عام لزيارة المحلات والأسواق، ولكن مع اقتراب المواسم وكل عيد احنا بنركز جولاتنا على زيادة الطلب في هذه الأصناف. يعني في عيد الفطر بزاد الطلب على الحلويات بشكل عام، في عيد الأضحى بزاد الطلب على اللحوم وخاصة الأضاحي، فإحنا الفواكه كمان بزاد عليها الطلب في كل الأعياد. إحنا دائما موجودين في الرقابة على الأسواق سواء كان في عيد أو ما في عيد، ولكن إحنا بنطلب من المواطنين إنهم كمان ما يتناولوا المنتجات المعروضة في الشمس، ما يتناولوا المنتجات اللي ما لها تاريخ انتهاء وتاريخ إنتاج، والبضاعة المكشوفة كمان ما في داعي إنهم كمان يتناولوها ويشتروها. عندنا كمان الملابس، في شهر السعر موجود، الملابس في أصناف مختلفة، في أصناف عالية وفي أصناف منخفضة وفي أصناف متوسطة، في منافسة حقيقية في الملابس وفي الأحذية وفي كل الأصناف، في كثير حتى في الألعاب هناك تنافس حقيقي في الأسعار، ولكن في بعض الأصناف غالية بيعتبروها ماركة، فبالتالي هذه اللي بده يدور عليها سواء كانت في الملابس ولا في الألعاب ولا في الشوكولاتة أو حتى في المخلوطة اللي اليوم يكون عنها إكسترا وموجود سعرها 30 شيكل 35 شيكل، ممكن تلاقي مخلوطة ب 70، فبالتالي اللي بدور على شيء مميز نوع مميز ممكن يدور على الغالي، ولكن المتوسط الموجود في السوق أسعار مناسبة ما عدا الفواكه، أنا باعتقادي غير مناسبة. الفواكه غالية، الموز 8 شيكل والبندق العنب ب 20 والخوخ اللي مش نازل حاليا ب 18 16، فأسعار غير موسمها، فبالتالي هي غالية نوعا ما. فإحنا بنطلب من المواطنين أنه كمان ما في داعي نتوجه على أصناف غير ضرورية وغير لازمة حتى في العيد، في أصناف كثير متوفرة، وبندعي الجميع أنه يعني يقتصدوا ويكونوا متواضعين في هذه الأصناف.
0: أبو المجد، طبيعة المخالفات التي يتم رصدها عادة خلال مواسم الأعياد، كيف يتم التعامل مع التجار الذين لا يلتزمون بالتسعيرة أو يعرضون منتجات غير مطابقة للمواصفات؟
1: إحنا عندنا المخالفات شقين. مخالفة إلى علاقة في عدم إشهار السعر، وهناك محضر ضبط خاص في هذه المخالفة مثل مخالفة الشرطة تماما، اللي ما بيشهر السعر بنكتب محضر ضبط مخالفة إشهار سعر فبتوجه للقاضي فبتم مخالفته بغرامة مالية على موضوع أنه ما التزم بإشهار السعر. ولكن المخالفة الأخرى هي أكثر تعقيدا، وهي المتاجرة بمواد منتهية الصلاحية، هاي تعتبر جناية وليس جنحة، ففيها سجن وفيها غرامة وفيها إغلاق محل كمان إذا كان المخالفة لها علاقة في الاتجار.
0: أبو المجد اسمح لي، بنظرك القانون، بنظرك المخالفات الموجودة رادعة لهؤلاء وجشع هؤلاء التجار؟
1: يعني اللي بيخطئ نعم هناك مخالفات رادعة، ولكن القانون أوقات بنشعر كمواطنين إن في بعض القضايا القانون يعني يمكن مش رادع فيها كما يجب، ولكن احنا بنقول في يعني في محاسبه وفي متابعه قضائيه، وحتى في كمان نقطه ما بيعرفوها الناس، احنا المحل اللي بنغلقه بقرار من النيابه، مش يعني بنغلق احنا مخبز ما اسمه اغلاق، هو اسمه توقيف عن العمل. المفتش اللي بيقدر يوقف عن العمل بدون قرار نيابه قبل ما يرتب المتطلبات، احنا بنعطيه اخطار يلتزم في النظافة، يلتزم في كل المخالفات الموجودة عنده، هذا اسمه إيقاف عن العمل وليس إغلاق، ولكن بيكون في إغلاق هو بيكون في قرار من النيابة، في عنده جنحة جناية، فهذه الجناية يحاسب عليها بالقانون ويسجن عليها ويمكن يتم إغلاق المحل. حتى لو ما تم إغلاق المحل في سجن في هذا الموضوع، في غرامة مالية عالية. ولكن ما بيعرفوا المواطنين إذا صاحب المحل فتح المنشأة بعد 4 أيام أو 5 أيام أو يومين أو يوم أنه يعني صاحب المحل ربح من السجن، لا، هو بكون ممكن ينحبس أسبوعين وشهر، وما بعد ما يتم الإفراج عنه بكفالة لحين حضور المحكمة ممكن ينحكم بعد سنة أو 6 أشهر أو سنتين سنوات، ممكن يحكم أشهر، ممكن ينحكم غرامة مالية عالية، يعني المحكمة ما وقفت والقضية ما انتهت، فراح يظل في متابعة في القانون وفي القضاء حتى ينال عقابة التاجر المخطئ.
0: خلال جولاتكم الميدانية في أسواق المحافظة، محافظة بيت لحم، كيف تقيم الأسواق؟

0: بسبب نزول الرواتب أو جزء من الرواتب.
1: نعم.
0: ولكن القوة الشرائية ضعيفة. يعني الأسرة اللي كانت بتشتري بألفين شيكل على العيد، اليوم الأسرة بتشتري على العيد 500 شيكل لترضي أطفالها وترضي كمان جاري دخلها. فالعامل اللي ما مع دخل، ما عنده دخل، ما بقدر يصرف اللي كان يصرف في السابق، كان يدخل 6000 شيكل و 10000 شيكل، اليوم ما بدخل 1000 شيكل ممكن ما يدخلهنش. فبالتالي في تأثير كبير جدا في القوة الشرائية والركود الاقتصادي المنتشر والبطالة المنتشرة في المحافظة وباقي المحافظات. فاحنا بنأمل انه العمل يعود والعمال يعودوا الى مكان عملهم والموظفين يقبضوا رواتبهم بالكامل، فالحركة التجارية بصير في عنا عجلة اقتصادية نشطة. ولكن حاليا يمكن يكون في ناس ويمكن يكون في غاض على الأماكن التجارية، ولكن ما في حركة سوقية كبيرة، لأن في عنا ركود اقتصادي وفي عنا ضعف في السيولة وفي خاصة من العمال والموظفين.
1: وردتكم شكاوى من المواطنين حول عمليات استغلال وإلى آخره، وأيضا دعنا نتحدث في الآليات المتاحة أمام المواطنين لتقديم الشكاوى أو الإبلاغ عن أي تجاوزات.
0: نعم، إحنا عندنا منصة يهمنا وعندنا رقم 129 المجاني، بيقدروا يتصلوا فيه يقدموا الشكاوى اللي بدهم إياها، وأي مشكلة بتواجههم إحنا بنتابعها.
1: نعم.
0: أجانا عدة مشاكل مختلفة، مشاكل على
1: يعني بتوصل شكاوي.
0: نعم، مشاكل على أجهزة كهربائية، شكاوي على محلات تجارية، شو ما بيجينا شكاوي سواء عنا على الوزارة من المديرية في بيت لحم أو من خلال الأرقام اللي منصة بهمنا ومن رقم 129 مجاني.
1: نعم.
0: بيجينا من الوزارة كمان على صفحة الوزارة شكاوي بيبعثوا لنا إياها من ضمن المراسلات الخاصة بيننا وبنتابعها أيضا، وما في مشكلة بنتابعها ما بتنحل.
1: نعم.
0: حتى جانا شكاوي على محل ذهب حليناها. نعم. جانا شكاوي على أجهزة كهربائية حليناها، شكاوي على إلكترونيات حليناها، على محلات تموينية.
1: كيف بيتم التعامل مع هاي القضايا؟
0: يعني في شكاوي غش وفي شكاوي قيدية وفي كمان شكاوي ما في المواطن إلى حق فيها، وخاصة البيع الإلكتروني اللي بطلبوا من خلال الشركات على الصفحات الإلكترونية، بطلب المنتج ما بكون بالجودة اللي هو طلبها أو المشروح عنها في داخل صفحة الفيسبوك أو الواتساب أو وسائل التواصل الاجتماعي. فكثير من شركات التوصيل ما بتتعاون مع المواطن أو مع الزبون حول صاحب المنتج، دلونا على الشركة على صاحب المنتجات اللي احنا اشتريناها، المنتج بغير سليم، المنتج مش مثل ما طلبنا، فما بتعاونوا معهم أصحاب الشركات التوصيل تحديدا. ولكن احنا بنتابع كمان وشركات التوصيل اللي ما بيلتزم معنا بنتحوله على النيابة، لانك انت ما بصير تتستر على تاجر غشاش ومش ملتزم، واذا مش مسجل لدينا ولا لدى الوزارات المختصة احنا بنتابعه بالقانون، سواء كان الشركة اللي ما بتتعامل معك من شركة التوصيل ما بتتعاون مع المواطن، او صاحب الشركة اللي باعت ما بتتعاون مع المواطن، احنا بنتابعها بالقانون.
1: نعم. اخيرا دعني اختم في هذا السؤال، الرساله او الرسائل التي تودون توجيهها للتجار فيما يتعلق بالالتزام بالاسعار وجوده السلع، وما الرساله ايضا التي توجهونها للمواطنين عند شراء احتياجاتهم لاستقبالهم لعيد الاضحى؟ تفضل.
0: يعني بدايه كل عام وجميع الف خير. رسائلنا للتجار انهم يراعوا الظروف الصعبة اللي بعيشها بنا شعبنا الفلسطيني في هذا الركود الاقتصادي وفي ظل البطالة اللي بنعيشها وكل الضائقة المالية اللي بتعيشها فلسطين بشكل عام، يراعوا كديش بيقدروا يكتفوا بالربح القليل، وكمان ينتبهوا لتاريخ الصلاحية وينتبهوا للمنتجات وصلاحياتها، وما يعرضوا المنتجات في الشمس اللي تعرض على صحة المواطن، وما يغش المواطن في منتجات يبيعها أساس أنها أصلية وهي مقلدة. أما للمواطن انتبهوا لمنتجات اللي تشتروها، ما تتناولوا منتجات مكشوفة، ما تتناولوا منتجات ما عليها تاريخ، ما عليها بطاقة بيان غير معربة، ما في داعي تشتري سلعة مش معروف منتجها يعني تصنيعها من وين ولا مكوناتها شهي، ما تكتفي أنها سعرها قليل، لا اقرأ المكونات.

0: بنات قبل ما تشتري وانتبه للتاريخ، إذا كان فيها شبهة ما تشتريها. فنتمنى على الجميع أنهم يكونوا بخير ويعيدوا ويفرحوا أطفالهم بالقدر اللي بيقدروا عليه، ما يحملوا حالهم أكثر من طاقتهم اللي ندخل بكرة في مشاكل وشكات راجعة ومشاكل مع التجار ومشاكل مع المواطنين. وكل عام والجميع بخير.
1: وانت بألف خير، شكرا جزيلا لك الأخ محمد حميد أبو المجد، مدير عام مديرية الاقتصاد الوطني في بيت لحم. شكرا جزيلا، تحياتي.
0: مع السلامة.

صباح الخير لكل اللي انضموا لنا عبر البث المباشر واللي عم بيشاهدونا أصدقاء هالبرنامج. وسام بشير يسعد صباحك، كل عام وانت بألف خير وعائلتك يا رب. شكرا جزيلا أبو أسامة، كل عام وانت بألف خير، يسعد هالصباح. صديقنا أحمد ذياب ملش، يسعد صباحك وكل عام وانت وعائلتك بألف خير يا أحمد، تحياتي لك. محمد يسعد هالصباح، كل عام وانتو جميعا بألف خير. طيب نرجع نكمل ونفتح رسائل ومعايدات جميع مستمعي يوم جديد عبر واتساب. صبحنا على أخونا أبو حمزة، أم علاء صباح الخير، أم محمد من جبل المكبر. وصلنا لرسالة أم محمد فروخ من تقوع، أقرأ الرسالة. نعيش صباحات تحتضن الود والتسامح، ويشرق الأمل ويتجدد اللقاء بين أهل الطيب والنقاء. صباح مشرق ببهجته تملأ قلوبكم سعادة وسرور، فأهلا بكم، بصبح على الجميع، ربي يسعد الجميع. كل عام بتعيد علينا، كل عام وانت بألف خير يا أم محمد فروخ من تقوع، تحياتي لإلك، كل عام وانت بألف خير وعائلتك بألف خير، وعيد أضحى مبارك. بعثت لنا صورة خروف ملون، يسعد لي صباحك. صباح الخير كمان لصديقة البرنامج مريم النجار، يسعد لي صباحك. وينك يا مريم؟ من زمان عنك. كل عام وانت بألف خير يا مريم، تحياتي لك. نروح كمان لصديقة هالبرنامج ندى الشمالي، يسعد صباحك يا ندى، كل عام وانت بألف خير. أقرأ رسالة دائما وأبدا سايبينها على الله، ويسعد صباحك يا غالية، تحياتي لك. كمان نروح لرسالة أم عدي. أم عدي صباح الخير لإلك يا أم عدي، تحياتي، كل عام وإنتي بألف خير. كمان صديقتنا صديقة البرنامج علا خلاوي، يسعد لي صباحك. برجع يا علا بقرأ الرسالة إن شاء الله، بس خلينا نروح لفاصل إعلاني قصير وأخير، وأكيد من بعضهم مكملين يوم جديد.

0: مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما إجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السيليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل، تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السيليزيان للتدريب المهني. مركز السيليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
1: تطبيق زحمان، طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون، آيباد، وبلايستيشن، وإكس بوكس، وكتير هدايا كمان مع بن زحمان. خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
2: مع معهد إدوارد سعيد الوطني للموسيقى بهالصيف رح نفتح لك باب جديد. عنا برامج صيفية مكثفة حصتين بالأسبوع، برنامج أنامل بيعطيك الفرصة لتتعلم على الآلة اللي بتحبها خطوة بخطوة، أما برنامج نطاطيف شوي من كل آلة، الطالب بيجرب أكثر من 6 آلات مختلفة ليكتشف شو الآلة المناسبة إله. من الآلات المتنوعة البيانو، الكمان، الفيولا، تشيلو،
3: كونتراباس،
2: العود، القانون، البزق، الناي، الكلارينيت، والفلوت، الإيقاع الشرقي، الدرامز، الآلات النحاسية، والجيتار. التعلم على الآلات متاح من عمر 6 سنين وفوق، وما ننسى روضة وبستان للموسيقى من عمر 3-5 سنين، والهدف تنمية الحس الإيقاعي والسمعي عند الأطفال من خلال ألعاب موسيقية والتعرف على الآلات لحتى نساعدهم يختاروا الآلة المناسبة. وكمان عنا مخيم فنون صباحي من الساعة 10-1:30، بيشمل اكتشاف الآلات الموسيقية، حرف يدوية، تفريغ نفسي ودراما، تعليم لغات، بالإضافة لرحلات ترفيهية وسباحة. للتسجيل والاستفسار واتساب مقدمة 972-595-246-147، أو زورونا في المعهد سوق الشعب جنب المستوصف. سجل هلأ وبلش رحلتك الموسيقية.
4: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3،

0: أسعد الله صباحكم بكل الخير والمحبة. نكمل وإياكم مشوارنا الصباحي من برنامج يوم جديد عبر أثير الأولى في بيت لحم، راديو بيت لحم 2000 على الموجة العامة 106.3، وعبر الموقع الإلكتروني rb2000.bs، عبر البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. يسعد لي صباح الجميع، وأهلا ومرحبا بكل اللي انضموا لنا بهاي اللحظات.
1: شاطي حيف خدلك من رمل وتذكار صورة بشوارع يافا وعلى صورة.
0: مع اقتراب عيد الأضحى المبارك تكثف الشرطة استعداداتها وجولاتها الميدانية في مختلف المناطق بهدف تعزيز الأمن والنظام وتوفير أجواء آمنة ومريحة للمواطنين. وتشمل هذه الجولات متابعة الأسواق تنظيم حركة السير والتواجد في الأماكن العامة ومحيط المراكز التجارية ودور العبادة لضمان سلامة الجميع. مستمعينا ومتابعينا لتفاصيل أكثر ورسالة الشرطة مع اقتراب عيد الأضحى المبارك والعمليات التي تعاملت معها شرطة المحافظة خلال الساعات الماضية، ينضم لنا مدير إدارة الشرطة المجتمعية والإعلام العقيد سامر أبو السرور. يسعد صباحك سيادة العقيد، أهلا ومرحبا.
2: صباح الخير لكم ولجميع المستمعين الكرام، أهلا وسهلا. صباحك.
0: يعني نتحدث عن اقتراب عيد الأضحى المبارك، الشرطة كثفت من استعداداتها وجولاتها الميدانية في مختلف المناطق، أيضا نتحدث عن العمليات التي تعاملت معها شرطة المحافظة خلال الساعات الماضية، تفضل.
2: نعم اختصار، يسعد صباحك، يعطيك العافية.
0: صباحك.
2: يعني كانت الشرطة في نهاية الأسبوع الماضي أعلنت عن وضع خطة كاملة لتأمين أعياد أو عيد الأضحى المبارك على مستوى محافظات الوطن، جميع محافظات الوطن. وأيضا إحنا في بيت لحم تم وضع خطة خاصة لتأمين الأيام قبيل عيد الأضحى المبارك. بدأت الخطة من صباح يوم السبت. طبعا الخطة كما تحدثت تهدف إلى تنظيم ومتابعة حركة السير في المحافظة والعمل على تنظيم الأسواق وحركة المواطنين بداخلها. كان هناك عدد من التعليمات الخاصة بحركة المركبات داخل مدينة بيت لحم من حيث الطرق والمقاطع التي سيتم إغلاقها، بحيث سيتم منع دخول المركبات لمنطقتي السلامة والمدبسة، على أن يتم السماح للمركبات التجارية فقط بالدخول إليها من الساعة 6 صباحا ولغاية الساعة 9 صباحا فقط، غير هيك باقي الوقت يتم إغلاقها تماما من صباح السبت. طبعا المفارق التي سيتم إغلاقها بالكامل أمام حركة المركبات لمختبر خميس وفندق ستار وطلعة الفرن اللي اتجاه المدبسة، مفرق السينما، دخلة صيدلية فراس، يعني هذه مثل كل عام اختصارا. أيضا سيتم السماح للمركبات الخصوصية القادمة من الخضر والدهيشة باتجاه باب سقاط والوقوف على يمين الطريق للي يعني للأشخاص الذين يريدون التوجه إلى منطقة السينما للتسوق وشراء أغراض العيد.
0: نعم. رسالتكم يعني رسالة الشرطة في هذه الأيام المباركة ونحن على أبواب عيد الأضحى المبارك، رسالتكم للمواطنين جميعا في المحافظة.
2: نعم أختار، يعني نحن نغيب الأخوة المواطنين بضرورة التعاون واحترام النظام العام والالتزام بتعليمات الشرطة وإبلاغ الشرطة فورا عن أي إشكالية ممكن أن تحدث من خلال الاتصال على الرقم المجاني 100.
0: نعم، ونتمنى من الإخوة المواطنين التعاون مع رجال الأمن والتحلي بروح المسؤولية حتى نستقبل العيد بمحبة وطمأنينة. سيادة العقيد، أبرز العمليات التي تعاملت معها شرطة المحافظة، تفضل.
2: نعم، يعني خلال الساعات الماضية نفذت شرطة المحافظة العديد من المهام الأمنية والأنشطة المجتمعية والتي تهدف إلى تعزيز الأمن والحفاظ على النظام العام، نبدأها في إطار إنجاز القضايا المقدمة ضد أشخاص معلومين. تمكن فرع التحقيقات من إنجاز 16 قضية من مجموع القضايا الواردة والقضايا قيد المتابعة، بينها قضايا من المدور من السنوات السابقة، ويأتي ذلك في إطار الجهود المستمرة لتعزيز سيادة القانون. أما في إطار كشف ملابسات القضايا التي يرتكبها مجهولين، فقد كشف فرع المباحث العامة يوم أمس الأحد ملابسات سرقة مبلغ مالي من محل تجاري بمدينة بيت جالة غرب المحافظة بعد ورود شكوى من صاحب المحل حول تعرض محله للسرقة من قبل مجهولين. بالبحث التحري تم حصر الاشتباه بشخص، نعم، والقبض عليه، تم التحفظ عليه وعلى المقبوض عليه وعلى المضبوطات وحالته لجهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه. أما في تنفيذ المذكرات القضائية، فقد تمكنت الشرطة القضائية وبالتعاون مع مراكز شرطة المحافظة من تنفيذ 32 مذكرة قضائية تضمنت مبالغ مالية تجاوزت قيمتها 195,000 شيكل، كما ألقت القبض على 4 مطلوبين للقضاء تم تحويلهم إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم. وفي إطار مكافحة آفة المخدرات، اختار قبض فرع المكافحة على 3 أشخاص في قضايا منفصلة ضبط بحوزتهم حبوب مخدرة ومواد يشتبه بأنها مادة الكريستال المخدرة والماريجوانا وأيضا أدوات تعاطي، تم التحفظ عليهم وعلى المضبوطات في حالتهم لجهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم. وفي الجانب السياحي، واصلت شرطة السياحة والآثار تأمين وتسهيل حركة الزوار إلى المعالم الدينية والسياحية، حيث تم تأمين زيارة 611 سائح إلى كنيسة المهد، وأيضا سجل مبيت 29 نذير في فنادق المحافظة الليلة الماضية، كما سجل دخول 3 حافلات سياحية إلى المحطة المركزية. هذا ونفى ضباط الفرع عدة جولات ميدانية مشتركة مع مفتشي وزارة السياحة والآثار على مختلف المواقع للتأكد من جهوزيته. وأخيرا، وفي تنظيم حركة السير، تابعت شرطة المرور الأنطاع المرورية في النقاط الحيوية بالمحافظة، وأقامت نقاط تفتيش لضبط المخالفات والمركبات غير القانونية. تم التعامل مع 2 سير أسفروا عن إصابتين وصفت بالطفيفة والحمد لله، بالإضافة إلى أضرار مادية بالمركبات. جرى فحص 195 مركبة، بلغ عدد المخالفات المرورية المسجلة 22 مخالفة تتعلق بعدم الالتزام بقوانين السير. وهنا ندعو الأخوة والأخوات السائقين للالتزام بالتعليمات المرورية والتأكد من صلاحية مركباتهم قبل قيادتها حفاظا على سلامتهم وسلامة الآخرين. يعني كما نؤكد دائما اختصارا، هدفنا الأساسي يتمثل في تعزيز الشراكة والتعاون الكامل مع جميع شرائح المجتمع. في الأمن مسؤولية جماعية، والمواطن هو شريكنا الحقيقي وعيننا الساهرة التي تساهم في إنفاذ القانون. يعني كان هذا أبرز ما شهدته المحافظة خلال الساعات الماضية. نسأل الله السلامة للجميع ودمتم بحفظه ورعايته.
0: يعطيكم العافية، ومشكورين على جهودكم المتواصلة في خدمة المواطنين وتعزيز الأمن والأمان في المحافظة. شكرا جزيلا لك العقيد سامر أبو سرور، مدير إدارة الشرطة المجتمعية والإعلام. كل عام وأنت وعائلتك الكريمة وأجهزتنا الأمنية بألف خير. تحياتي لكم، يسعد هالصباح. شكرا،
2: حياكم الله، يعطيكم ألف عافية، كل عام وأنتم وشعبنا الفلسطيني بألف خير.
0: شكرا جزيلا.
2: شكرا.

0: هذا البرنامج يأتيكم برعاية جوالة الاتصالات الفلسطينية. صديقة البرنامج علا خلاوي، يسعد لي صباحك وأهلا ومرحبا فيك يا علا، كل عام وانت بألف خير. في حكمتنا أو أقرأ الرسالة، حكمة أعجبتني: العمل يصنع لحياتك معنى، والنجاح يصنع لحياتك هدفا، والإصرار يصنع لحياتك قوة. تهنئة مقدمة من علا لمديرها العام الياس جرايسة وطاقم العمل بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك. كل عام وأنت وجميع المستمعين بألف خير، يسعد صباحك. تحياتي لإلك ولكل زملائك في العمل يا علا، تحياتي لإلكم جميعا، كل عام وأنتم بألف خير. مستمعينا ومتابعينا إلى برنامج توزيع المياه اليوم في محافظة بيت لحم، ينضم لنا الزميل عوني جبران، مدير ومسؤول العلاقات العامة والإعلام في سلطة المياه. يسعد صباحك عوني، أهلا ومرحبا.
1: صباح الخير زميلة سارة، صباح الخير لكل العاملين عندك، صباح الخير لكل المستمعين، صباح الخير لفلسطين وصحة للجميع، وكل عام وانت بألف خير.
0: وانت بألف خير، ربنا يديم الأمن والأمان جميعا علينا يا رب. أضحى مبارك عوني. برنامج توزيع المياه اليوم في المحافظة، تفضل.
1: اليوم إن شاء الله برنامجنا نبدأ في منطقة بيت جالة، مستشفى الحسين، حارة الجامع، مار نيكولا، حارة أبو حرب، اللوترية والحدبة، ومنطقة راجي زيدان. بالنسبة لبيت لحم، مستشفى الفرنسي، السينما، شارع الجبل والأمراض العقلية، جمال عبد الناصر، واد شاهين، الخليفات، رعاية اليتيم، جبل الموالح، وأيضا تلفزيون المهد. نبقى أيضا في بيت لحم، شارع المهد، شارع سلطة المياه، راس الطيز، الجمعية الأنطونية، الفواغرة، المدرسة، السوق، باب الدير ودوار العمل. عندنا قبور الأطفال وخلف فندق الصار والجبرية والاتحاد النسائي أيضا في بيت لحم. بالنسبة لدار الكلمة والدفاع المدني والهلال الأحمر وحرس الرئيس والأمن الوطني أيضا ببرنامجنا. ارتاف المنطقة العالية، الدوحة، الخلفاء الراشدين، راح تكون إن شاء الله ظهرا. بيت ساحور أيضا اليوم راح تكون إن شاء الله عصرا. والخضر، جبل أبو رمضان، راح تكون إن شاء الله مساء. أما الثالث مناطق موجودة على خط الدخل الرئيسي باتجاه بيت ساحور، بيت بسط، كان مهندسين العوينة في بيت لحم، الكريتات القديمة، حديقات البلدية، وأيضا الورجة. هذا ما لدينا زميلة سارة لليوم.
0: نعم، شكرا جزيلا لك الزميل عوني جبران، تحياتي، يسعد الصباح، شكرا جزيلا.
1: يسعد صباحك.

كمان خلينا نصب على صديق هالبرنامج عبر واتساب. صباح الخير والسعادة والأمل والتفاؤل بإذن الله تعالى. أدهم الخطيب يسعد صباحك، كل عام وأنت بألف خير يا أدهم، تحياتي لإلك.

0: يعني بدي أعتذر للي بتواصلوا معنا عبر واتساب، يعني يمكن بالعادة دائما بفتح الرسائل جميعا وبصبح على الجميع، ولكن لضيق الوقت عمالي بفتح رسالة رسالة، يعني بدكم تتحملوني اليوم. اليوم في ضغط. كل عام وانتم بألف خير جميعا مستمعينا ومتابعينا، يسعد لي صباح الجميع، بتمنى لكم نهار سعيد. والآن إلى أسعار صرف العملات مقابل الشيكل لهذا اليوم من بنك فلسطين. تنضم لنا ديما صباح. يسعد صباحك يا ديما، أهلا ومرحبا.
1: يسعد صباحك، صباح الفل.
0: كل عام وانت بألف خير بمناسبة اقتراب عيد الأضحى.
1: أشكرك لنا ولكم إن شاء الله.
0: إن شاء الله إليك ولكل طاقم بنك فلسطين عيد أضحى مبارك. أسعار صرف العملات مقابل الشيكل لهذا اليوم، تفضلي.
1: مستمعينا الأعزاء، أسعد الله صباحكم. نستعرض وإياكم من بنك فلسطين أسعار صرف العملات لهذا اليوم الاثنين الموافق 25 من أيار، والتي جاءت على نحو التالي: الدولار الأمريكي مقابل الشيكل سعر الشراء إسرائيلي 2.87، أما سعر البيع فيسربي 2.91. الدينار الأردني مقابل الشيكل سعر الشراء يسربي 4.05، أما سعر البيع فيسربي 4.12. اليورو مقابل الشيكل سعر الشراء يسربي 3.35، أما سعر البيع فيسربي 3.39. أما أسعار الذهب مقابل الدولار الأمريكي للأونصة الواحدة وصلت إلى 4557 دولار أمريكي. يذكر أن هذه الأسعار إشادية وتتغير بحسب تغير السوق، ويمكن لعملاء بنك فلسطين استخدام تطبيق بنكي للحصول على أفضل الأسعار. أما بالنسبة لسعر سهم بنك فلسطين فبلغ $1.49، وكانت هذه نشرتنا اليومية لصرف العملات. صباحكم وكل عام وأنتم بألف خير جميعا.
0: وأنت بألف خير، شكرا جزيلا لك ديما صبيح من بنك فلسطين. تحياتي. شكرا.
1: تحياتي، أشكرك، إلى اللقاء.
0: باي باي.

صباح الخير لكل اللي انضموا لنا واللي عم بيشاهدونا عبر البث المباشر. مريم معكم كل يوم بسمع الراديو، يسعد لي صباحك مريم النجار. مريم صباح الخير لك، كل عام وانتم بألف خير جميعا. محمد عبد الله يسعد هالصباح.

0: أن المستمعين ومشاهدينا الكرام، قبل أن أنهي هذا المشوار الصباحي من برنامج يوم جديد، بحب أعايد على الجميع بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك. يسرنا في راديو بيت لحم 2000 أن نتقدم لكم بأحر التهاني وأصدق التبريكات، سائلين الله أن يعيده عليكم وعلى عائلاتكم بالخير واليمن والبركات، وأن يجعل أيامكم مليئة بالفرح والطمأنينة والسلام. كل عام وأنتم بخير، وكل عام وفلسطين وأهلنا بألف خير. أعاده الله علينا وعليكم بالخير والبركة والفرج القريب. عيدكم مبارك جميعا. مستمعينا ومتابعينا، وصلت وإياكم إلى نهاية مشوارنا الصباحي من برنامج يوم جديد، على أمل أن نلتقي يوم الأحد القادم بنفس الموعد. تقبلوا تحياتي في الأعداد والتقديم، كنت معكم أنا سارة رزق، ومن الهندسة الإذاعية والإخراج الزميل صالح كنعان. كل عام وأنت بألف خير يا صالح، يعطيك العافية. نشكركم على استماعكم، ونتمنى لكم صباحا مملوءا بالخير والطاقة الإيجابية. دمتم بخير وإلى اللقاء.
1: العيد فرحة، يا سلام، كل سنة وانتم طيبين. العيد فرحة.

0: يوم جديد منبدأ معكم من راديو بيت لحم 2000 لكل العالم. يسعد صباح كل مستمعنا.
1: يوم جديد من 8 للـ10 كل يوم ما عدا الجمعة.
0: يوم جديد برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية.

0: على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما إجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السيليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل، تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السيليزيان للتدريب المهني. مركز السيليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
1: مع معهد إدوارد سعيد الوطني للموسيقى بهالصيف رح نفتح لك باب جديد. عنا برامج صيفية مكثفة حصتين بالأسبوع. برنامج أنامل بيعطيك الفرصة لتتعلم على الآلة اللي بتحبها خطوة بخطوة. أما برنامج نتاتيف شوي من كل آلة، الطالب بيجرب أكثر من 6 آلات مختلفة ليكتشف شو الآلة المناسبة له. من الآلات المتنوعة: البيانو، الكمان، الفيولا، تشيلو،
2: كونتراباس،
1: العود، القانون، البزق، الناي، الكلارينيت، والفلوت، الإيقاع الشرقي، الدرامز، الآلات النحاسية، والجيتار. التعلم على الآلات متاح من عمر 6 سنين وفوق، وما ننسى روضة وبستان للموسيقى من عمر 3-5 سنين، والهدف تنمية الحس الإيقاعي والسمعي عند الأطفال من خلال ألعاب موسيقية والتعرف على الآلات لحتى نساعدهم يختاروا الآلة المناسبة. وكمان عنا مخيم فنون صباحي من الساعة 10-1:30، بيشمل اكتشاف الآلات الموسيقية، حرف يدوية، تفريغ نفسي ودراما، تعليم لغات، بالإضافة لرحلات ترفيهية وسباحة. للتسجيل والاستفسار واتساب مقدمة 972-595-246-147، أو زورونا في المعهد سوق الشعب جنب المستوصف. سجل هلا وبلش رحلتك الموسيقية. وأول أوردر

مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غد حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية وابدأ رحلتك نحو الذهب. كل 200 دولار أو ما يعادلها فرصة جديدة للربح. ليرة ذهب كل أسبوع، أونصة ذهب كل شهر، و2 كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجائزة الكبرى بنهاية العام، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة 1000 دولار كحد أدنى أو ما يعادل من العملات الأخرى. مع الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1800-566-666 أو 1700-566-666.

0: النشرة العاشرة صباحا، يقرأها أنس القاضي.
1: أهلا بكم. استشهد شاب متأثرا بجروحه وأصيب آخر اليوم في قصف إسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة، وسط استمرار الاحتلال في خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار. وأفيد باستشهاد الشاب أحمد سمير فرحات متأثرا بجروح أصيب بها قبل يومين إثر قصف في مواصي خان يونس جنوبي القطاع، كما أصيب مواطن في قصف إسرائيلي استهدف منزلا لعائلة البشيتي بمخيم المغازي وسط قطاع غزة. لذلك حذرت وزارة الصحة في القطاع من التدهور الخطير في أصناف الأدوية والمستهلكات الطبية، مؤكدة أن النقص الحاد يفاقم الأزمة الصحية ويهدد حياة آلاف المرضى في القطاع. علاء حلس مدير دائرة صيدلة المستشفيات بوزارة الصحة في غزة متحدثا:
2: نحن في وزارة الصحة يعني وصلت لدينا القوائم الأدوية المستهلكات الطبية الصفرية يعني إلى نسب كبيرة جدا، وهذا يؤثر كبيرا بشكل كبير جدا على مرضانا في القطاع وفي المستشفيات وفي الرعاية الأولية. لدينا الآن يعني كارثة حقيقية بما يخص مرضى السكر، يعني أكثر من 11 ألف مريض سوف يتأثروا بسبب عدم توفر سرنجات الإنسولين الخاصة بإعطاء دواء الإنسولين للمريض. أيضا سوف يتأثر مرضى الغسيل الكلوي بعدم توفر البايباج، أكثر من 250 مريض لن يستطيعوا أن يغسلوا بسبب عدم توفر محلول الغسيل الكلوي الباي باج. جزء أيضا كبير جدا من المرضى الهيموفيليا، أكثر من 110 مريض سوف يتأثروا بسبب عدم توفر علاج مهم جدا لهم اللي هو الفاكتور، سوف يتعرض للنزيف الدائم وقد يعرض حياتهم للخطر.
1: اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم حي البستان في بلدة سلوان جنوب المسجد أو جنوب القدس المحتلة. وأفادت محافظة القدس بأن قوات الاحتلال برفقة آليات ثقيلة اقتحمت المنطقة تنفيذا لعمليات هدم جديدة بحق منازل ومنشآت المواطنين في إطار سياسة التهجير القسري التي تستهدف الحي. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم شابين من مخيم الأمعري جنوب مدينة رام الله، كما اعتقلت قوات الاحتلال سيدة أحلام شتية والدة الأسير يسار شتية عقب دهم وتفتيش منزلها والعبث بمحتوياته في بلدة سالم شرق مدينة نابلس. ومن طوباس اعتقلت قوات الاحتلال المواطن محمد خيري صوافطة 47 عاما، فيما جرى اعتقال مواطنين اثنين من بلدة زيت شمال طول كرم وشابا من مدينة الخليل. شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم حملة للاستيلاء على معدات زراعية ومركبات في عدة تجمعات بالأغوار الشمالية. وأفادت مصادر متعددة بأن قوات الاحتلال اقتحمت عدة تجمعات بالأغوار الشمالية واستولت على معدات زراعية ومركبات خاصة، مع الإشارة إلى أن العملية ما زالت مستمرة. استشهد ثلاثة لبنانيين صباح اليوم في تجدد قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي جنوب لبنان مع استمرار الإنذارات بعمليات الإخلاء للبلدات والقرى. هذا وأعلن جيش الاحتلال صباح اليوم عن مقتل أحد جنوده وإصابة آخر بجروح خطيرة جراء سقوط طائرة مفخخة أطلقها حزب الله جنوب لبنان. إلى ذلك صادق رئيس أركان جيش الاحتلال يلزمير على خطط لمواصلة الحرب على لبنان، مؤكدا أن جيشه يواصل مراقبة التطورات الإقليمية. خفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من سقف التوقعات بشأن التوصل السريع إلى اتفاق مع إيران لإنهاء الحرب الدائرة، مؤكدا أن واشنطن لا تنوي التسرع في إبرام أي تفاهم رغم الأجواء الإيجابية التي سادت خلال الساعات الماضية. من جانبه أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن إبرام اتفاق لإنهاء الحرب مع إيران قد يتحقق اليوم.
3: الرئيس لن يعقد اتفاقا سيئا، إنه ليس على عجلة، إما أن نتوصل إلى اتفاق جيد مع إيران أو سيتعين علينا التعامل مع بدائل أخرى. سنمنح الدبلوماسية كل فرصة للنجاح. لدينا ما أعتقد أنه أمر هام مطروح على الطاولة فيما يتعلق بقدرتهم على فتح المضيق والدخول في مفاوضات حقيقية ومحددة المدة بشأن المسائل النووية. نأمل أن نتمكن من تحقيق ذلك.
1: بدأت جموع حجاج بيت الله الحرام مع إشراقة صباح اليوم الثامن من ذي الحجة تتدفق إلى مشعر ميناء غربي السعودية إذانا بانطلاق مناسك الحج في مشهد إيماني مهيب تتحد فيه القلوب والأزياء تحت نداء التلبية في مستهل أعظم رحلة روحية يشهدها العالم الإسلامي بمشاركة أكثر من 2 مليون حاج. ويقضي الحجاج يوم التروية في ميناء أولى محطات الحج اقتداء بسنة النبي محمد عليه السلام مرددين التلبية، ويؤدي الحجاج هناك الصلوات قصرا دون جمع قبل التوجه إلى صعيد عرفات بعد طلوع شمس اليوم التاسع من ذي الحجة. نختم بحالة الطقس المتوقعة اليوم، يكون الجو صافيا بوجه عام معتدلا في المناطق الجبلية، حارا نسبيا في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة. إلى اللقاء.
0: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

0: مع معهد إدوارد سعيد الوطني للموسيقى. بهالصيف رح نفتح لك باب جديد، عنا برامج صيفية مكثفة حصتين بالأسبوع. برنامج أنامل بيعطيك الفرصة لتتعلم على الآلة اللي بتحبها خطوة بخطوة، أما برنامج نطاطيف شوي من كل آلة، الطالب بيجرب أكثر من 6 آلات مختلفة ليكتشف شو الآلة المناسبة إله. من الآلات المتنوعة: البيانو، الكمان، الفيولا، تشيلو،
1: كونتراباس،
0: العود، القانون، البزق، الناي، الكلارينيت، والفلوت، الإيقاع الشرقي، الدرامز، الآلات النحاسية، والجيتار. التعلم على الآلات متاح من عمر 6 سنين وفوق، وما ننسى روضة وبستان للموسيقى من عمر 3 ل5 سنين، والهدف تنمية الحس الإيقاعي والسمعي عند الأطفال من خلال ألعاب موسيقية والتعرف على الآلات لحتى نساعدهم يختاروا الآلة المناسبة. وكمان عنا مخيم فنون صباحي من 10:00 ل1:30، بيشمل اكتشاف الآلات الموسيقية، حرف يدوية، تفريغ نفسي ودراما، تعليم لغات، بالإضافة لرحلات ترفيهية وسباحة. للتسجيل والاستفسار واتساب مقدمة 972-595-246-147، أو زورونا في المعهد سوق الشعب جنب المستوصف. سجل هلا وبلش رحلتك الموسيقية.
2: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما إجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السيليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل. تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 0227-44-21، أو قم بزيارة مركز السيليزيان للتدريب المهني. مركز السيليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
3: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غد حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية، وابدأ رحلتك نحو الذهب. كل 200 دولار أو ما يعادلها فرصة جديدة للربح. ليرة ذهب كل أسبوع، أونصة ذهب كل شهر، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجائزة الكبرى بنهاية العام، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة 1000 دولار كحد أدنى أو ما يعادل من العملات الأخرى. مع الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026. للمزيد safabank.bs أو اتصلوا على 1800-566-666 أو 1700-566-666.

0: النشرة 11 صباحا، يقرأها أنس القاضي.
1: أهلا بكم. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي زميل الصحفي أنس حواري بعد اقتحام منزله في بلدة سباستيا شمال غرب مدينة نابلس، وعثت فيه خرابا قبل اقتياده إلى جهة مجهولة. وجاء هذا الاعتقال بعد وقت قصير من اعتداء وحشي نفذه جنود الاحتلال في قرية بودرس غرب مدينة رام الله بعد مداهمة منزل الصحفي عبد الرحمن عوض، حيث أفادت مصادر محلية بأن جنود الاحتلال انهالوا على الصحفي عوض وعلى والده بالضرب المبرح، ما أسفر عن إصابتهما بجروح ورضوض بليغة، نقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج. اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم حي البستان في بلدة سلوان جنوب القدس المحتلة تمهيدا لتنفيذ عمليات هدم جديدة بحق منازل ومنشآت للمواطنين في إطار سياسة التهجير القسري التي تستهدف الحي منذ سنوات. وأفادت محافظة القدس بأن آليات الاحتلال هدمت منزلا من طابقين يعود للمواطن فايز عواد وبركسا لعائلة الرويض، كما جرفت أسوارا وأراض تعود لمواطنين في حي البستان. وتواصل سياسة أو سلطات الاحتلال سياستها في تنفيذ مخططاتها الرامية إلى تهجير سكان حي البستان والسيطرة على أراضيهم عبر سياسة الهدم والتجريف وفرض المخالفات والإخطارات بحق الأهالي. على مقربة من ذلك، أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلية اليوم بوقف البناء في منزل ببلدة الجيب شمال غرب مدينة القدس المحتلة. استشهد شاب متأثرا بجروحه وأصيب آخر في قصف إسرائيلي في مناطق متفرقة من قطاع غزة وسط استمرار الاحتلال في خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار. وأفيد باستشهاد الشاب أحمد سمير فرحات متأثرا بجروح أصيب بها قبل يومين إثر قصف في مواصي خان يونس جنوبي القطاع، كما أصيب مواطن في قصف استهدف منزلا لعائلة البشيتي في مخيم المغازي وسط قطاع غزة. إلى ذلك، حذرت وزارة الصحة في القطاع من التدهور الخطير في أصناف الأدوية والمستهلكات الطبية، مؤكدة أن النقص الحاد يفاقم الأزمة الصحية ويهدد حياة آلاف المرضى في القطاع. على حلس مدير دائرة صيدلة المستشفيات في وزارة الصحة بغزة متحدثا:
2: نحن في وزارة الصحة يعني وصلت لدينا القوائم الأدوية المستهلكات الطبية الصفرية يعني إلى نسب كبيرة جدا، وهذا يؤثر كبيرا بشكل كبير جدا على مرضانا في القطاع وفي المستشفيات وفي الرعاية الأولية. لدينا الآن يعني كارثة حقيقية بما يخص مرضى السكر، يعني أكثر من 11 ألف مريض سوف يتأثروا بسبب عدم توفر سرنجات الإنسولين الخاصة بإعطاء دواء الإنسولين للمريض. أيضا سوف يتأثر مرضى الغسيل الكلوي بعدم توفر الباي باج، أكثر من 250 مريض لن يستطيعوا أن يغسلوا بسبب عدم توفر محلول غسيل الكلوي الباي باج. جزء أيضا كبير جدا من المرضى الهيموفيليا، أكثر من 110 مريض سوف يتأثروا بسبب عدم توفر علاج مهم جدا لهم اللي هو الفاكتور، سوف يتعرض للنزيف الدائم وقد يعرض حياتهم للخطر.
1: استشهد ثلاثة لبنانيين صباح اليوم في تجدد قصف طائرات الاحتلال جنوب لبنان مع استمرار الإنذارات بعمليات الإخلاء للبلدات والقرى. وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن مقتل أحد جنوده وإصابة آخر بجروح وصفت بالخطيرة جراء استهداف بمسيرة مفخخة أطلقها حزب الله جنوب لبنان. هذا وصادق رئيس أركان جيش الاحتلال إيال زمير على خطط لمواصلة الحرب على لبنان، مؤكدا أن جيشه يواصل مراقبة التطورات الإقليمية. ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن المجلس الوزاري الأمني والسياسي المصغر سيجتمع غدا في ضوء مفاوضات واشنطن وطهران. يأتي ذلك بينما قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إن أحدا لا يستطيع أن يقول إنه تم الاقتراب من التوصل لاتفاق، وأشار المتحدث إلى وصولهم إلى نتيجة في بعض الملفات، لكن هذا لا يعني أن التوقيع على الاتفاق بات وشيكا. في الإطار نفسه، خفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من سقف التوقعات بشأن التوصل السريع إلى اتفاق مع إيران لإنهاء الحرب الدائرة، مؤكدا أن واشنطن لا تنوي التسرع في إبرام أي تفاهم رغم الأجواء الإيجابية التي سادت خلال الساعات الماضية. في الإطار نفسه، أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن إبرام اتفاق لإنهاء الحرب مع إيران قد يتحقق اليوم.
3: الرئيس لن يعقد اتفاقا سيئا، إنه ليس على عجلة. إما أن نتوصل إلى اتفاق جيد مع إيران، أو سيتعين علينا التعامل مع بدائل أخرى. سنمنح الدبلوماسية كل فرصة للنجاح. لدينا ما أعتقد أنه أمر هام مطروح على الطاولة فيما يتعلق بقدرتهم على فتح المضيق والدخول في مفاوضات حقيقية ومحددة المدة بشأن المسائل النووية. نأمل أن نتمكن من تحقيق ذلك.
1: بدأت جموع حجاج بيت الله الحرام مع إشراقة صباح اليوم الثامن من ذي الحجة تتدفق إلى مشعر منى غربي السعودية إذانا بانطلاق مناسك الحج في مشهد إيماني مهيب تتحد فيه القلوب والملابس تحت نداء التلبية في مستهل أعظم رحلة روحية يشهدها العالم الإسلامي بمشاركة أكثر من 2 مليون حاج. ويقضي الحجاج يوم التروية في منى أولى محطات الحج اقتداء بسنة النبي محمد عليه السلام مرددين التلبية، ويؤدي الحجاج هناك الصلوات قصرا دون جمع قبل التوجه إلى صعيد عرفات بعد طلوع شمس اليوم التاسع من ذي الحجة. خيرا مستمعين، إلى حالة الطقس، يبقى الجو صافيا بوجه عام معتدلا في المناطق الجبلية، حارا نسبيا في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة. إلى اللقاء،
0: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

0: مع معهد إدوارد سعيد الوطني للموسيقى. بهالصيف رح نفتح لك باب جديد، عنا برامج صيفية مكثفة، حصتين بالأسبوع، برنامج أنامل بيعطيك الفرصة لتتعلم على الآلة اللي بتحبها خطوة بخطوة، أما برنامج نطاطيف شوي من كل آلة، الطالب بيجرب أكثر من 6 آلات مختلفة ليكتشف شو الآلة المناسبة له. من الآلات المتنوعة: البيانو، الكمان، الفيولا، تشيلو،
1: كونتراباس،
0: العود، القانون، البزق، الناي، الكلارينيت، والفلوت، الإيقاع الشرقي، الدرامز، الآلات النحاسية، والجيتار. التعلم على الآلات متاح من عمر 6 سنين وفوق، وما ننسى روضة وبستان للموسيقى من عمر 3 ل 5 سنين، والهدف تنمية الحس الإيقاعي والسمعي عند الأطفال من خلال ألعاب موسيقية والتعرف على الآلات لحتى نساعدهم يختاروا الآلة المناسبة. وكمان عنا مخيم فنون صباحي من الساعة 10 للوحدة ونص، بيشمل اكتشاف الآلات الموسيقية، حرف يدوية، تفريغ نفسي ودراما، تعليم لغات، بالإضافة لرحلات ترفيهية وسباحة. للتسجيل والاستفسار واتساب مقدمة 972-595-246-147، أو زورونا في المعهد سوق الشعب جنب المستوصف. سجل هلا وبلش رحلتك الموسيقية.
2: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما اجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027، دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل، تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السليزيان للتدريب المهني. مركز السليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.

0: العشرة الثانية عشر ظهراً، يقرأها أنس القاضي.
1: أهلا بكم. هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلية اليوم منزلاً في بلدة نحالين غرب بيت لحم، وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت البلدة وشرعت بهدم بناية سكنية مأهولة على نظام الفيلا بحجة عدم الترخيص، وأغلقت قوات الاحتلال مكان الهدم ومنعت المواطنين من الاقتراب، وأطلقت الرصاص وقنابل الغاز السام والصوت دون أن يبلغ عن إصابات. وأضاف المصدر أن الفيلا تتكون من طابقين، مساحة كل منهما 300 متر مربع، وأن عددا كبيرا من المنازل المأهولة مهدد منذ فترة بوقف البناء والهدم. إلى ذلك، نفذت آليات الاحتلال الإسرائيلي عمليات هدم جديدة بحق منازل ومنشآت للمواطنين في حي البستان ببلدة سلوان جنوب القدس المحتلة، كما أخطرت قوات الاحتلال بوقف البناء في منزل ببلدة الجيب شمال غرب القدس. في سياق آخر، احتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلية اليوم 3 مدراء مدارس في بلدة الخضر جنوب بيت لحم وأخضعتهم لتحقيق ميداني. هذا واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة وانتشرت في أحيائه دون أن يبلغ عن اعتقالات. قالت وزارة الصحة في قطاع غزة إن 6 شهداء و8 إصابات وصلوا إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات 24 الماضية. وبيّنت الوزارة في تقرير لها أن من بين الشهداء 5 قضوا في استهدافات جديدة، بالإضافة إلى شهيد واحد ارتقى متأثرا بجراحه السابقة. إلى ذلك، أيضا حذرت وزارة الصحة في قطاع غزة من التدهور الخطير في أصناف الأدوية والمستهلكات الطبية، مؤكدة أن النقص الحاد يفاقم الأزمة الصحية ويهدد حياة آلاف المرضى في القطاع. على حلس مدير دائرة صيدلة المستشفيات في وزارة الصحة بغزة متحدثا:
2: نحن في وزارة الصحة يعني وصلت لدينا القوائم الأدوية المستهلكات الطبية الصفرية يعني إلى نسب كبيرة جدا، وهذا يؤثر كبيرا بشكل كبير جدا على مرضانا في القطاع وفي المستشفيات وفي الرعاية الأولية. لدينا الآن يعني كارثة حقيقية بما يخص مرضى السكر، يعني أكثر من 11 ألف مريض سوف يتأثروا بسبب عدم توفر سرنجات الإنسولين الخاصة بإعطاء دواء الإنسولين للمريض. أيضا سوف يتأثر مرضى الغسيل الكلوي بعدم توفر البايباج، أكثر من 250 مريض لن يستطيعوا أن يغسلوا بسبب عدم توفر محلول غسيل الكلوي الباي باج. جزء أيضا كبير جدا من المرضى الهيموفيليا، أكثر من 110 مريض سوف يتأثروا بسبب عدم توفر علاج مهم جدا لهم اللي هو الفاكتور، سوف يتعرض للنزيف الدائم وقد يعرض حياتهم للخطر.
1: مثل رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو اليوم أمام المحكمة المركزية في تل أبيب للرد على تهم الفساد الموجهة له، وهذه هي المرة 89 التي يمثل فيها نتنياهو أمام المحكمة. ويستمر استجواب نتنياهو في الملف 2000 بعد استكمال استجوابه في الجلسات السابقة في الملفين 1000 و4000. يأتي ذلك في وقت قالت فيه هيئة البث الإسرائيلية إن الرئيس إسحاق هيرتسوغ جمد مناقشة طلب العفو الذي قدمه بنيامين نتنياهو. بدأت جموع حجاج بيت الله الحرام مع إشراقة صباح اليوم 8 من ذي الحجة التدفق إلى مشعر منى غربية السعودية إذانا بانطلاق مناسك الحج في مشهد إيماني مهيب تتحد فيه القلوب والملابس تحت نداء التلبية في مستهل أعظم رحلة روحية يشهدها العالم الإسلامي بمشاركة أكثر من 2 مليون حاج. ويقضي الحجاج يوم التروية في منى أولى محطات الحج اقتداء بسنة النبي محمد عليه السلام مرددين التلبية، ويؤدي الحجاج هناك الصلوات قصرا دون جمع قبل التوجه إلى صعيد عرفات بعد طلوع شمس اليوم 9 من ذي الحجة. تشن طائرات الاحتلال الإسرائيلي في هذه اللحظات غارات مكثفة وعنيفة على مناطق متفرقة من جنوب لبنان. وكانت وسائل إعلام لبنانية أفادت باستشهاد 3 لبنانيين صباح اليوم في تجدد قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي جنوب لبنان مع استمرار الإنذارات بعمليات الإخلاء للبلدات والقرى. هذا وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن مقتل أحد جنوده وإصابة آخر بجروح وصفت بالخطيرة بعد سقوط طائرة مسيرة أطلقها حزب الله نحو قوة للجيش في جنوب لبنان. إلى ذلك صادق رئيس أركان جيش الاحتلال إيال زمير على خطط لمواصلة الحرب على لبنان، مؤكدا أن جيشه يواصل مراقبة التطورات الإقليمية. أخيرا إلى حالة الطقس، يبقى الجو صافيا بوجه عام معتدلا في المناطق الجبلية، حارا نسبيا في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة. إلى اللقاء.
0: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما اجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل، تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121 أو قم بزيارة مركز السليزيان للتدريب المهني. مركز السليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
2: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غد حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية وابدأ رحلتك نحو الذهب. كل 200 دولار أو ما يعادلها فرصة جديدة للربح. ليرة ذهب كل أسبوع، أونصة ذهب كل شهر، و2 كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجائزة الكبرى بنهاية العام، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة 1000 دولار كحد أدنى أو ما يعادل من العملات الأخرى. مع الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026. للمزيد safabank.bs أو اتصلوا على 1800-566-666 أو 1700-566-666.

0: النشرة الواحدة ظهرا يقرأها أنس القاضي. أهلا بكم. اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة نحالين غرب بيت لحم صباح اليوم وهدمت منزلا. وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وشرعت بهدم بناية سكنية مأهولة على نظام الفيلا بحجة عدم الترخيص. وتتكون الفيلا من طابقين مساحة كل منهما 300 متر مربع بحسب مصدر محلي. أشار أيضا إلى أن عددا كبيرا من المنازل المأهولة مهدد منذ فترة بوقف البناء والهدم. إلى ذلك هدمت آلية الاحتلال الإسرائيلي منازل ومنشآت للمواطنين في حي البستان ببلدة سلوان جنوب القدس المحتلة. في الإطار ذاته أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي بوقف البناء في منزل ببلدة الجيب شمال غرب القدس. هذا واحتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم 3 مدراء مدارس في بلدة الخضر جنوب بيت لحم وأخضعتهم لتحقيق ميداني. قال المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة إن القطاع يشهد تفاقما حادا وغير مسبوق في الكارثة الإنسانية مع اقتراب عيد الأضحى المبارك نتيجة استمرار الحصار وإغلاق المعابر ومنع إدخال المساعدات والوقود والأضاحي. وشدد المكتب في تقرير له على أن هذه الأزمة انعكست بشكل مباشر على حياة أكثر من 2 مليون مواطن في القطاع، وأوضح أن كميات الشاحنات والوقود المدخلة لا تلبي الحد الأدنى من الاحتياجات، حيث تنصل الاحتلال من التزاماته بالاتفاقيات الخاصة بدخول الإمدادات. في هذا الإطار قالت وزارة الصحة في قطاع غزة إن 6 شهداء و8 إصابات وصلوا إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات 24 الماضية. وبيّنت الوزارة في تقرير لها أن من بين الشهداء 5 قضوا في استهدافات جديدة بالإضافة إلى شهيد واحد قضى متأثرا بجراحه السابقة. يأتي ذلك بينما حذرت وزارة الصحة في قطاع غزة من التدهور الخطير في أصناف الأدوية والمستهلكات الطبية، مؤكدة أن النقص الحاد يفاقم الأزمة الصحية ويهدد حياة آلاف المرضى في القطاع. مدير دائرة صيدلة المستشفيات في وزارة الصحة بغزة علاء حلس متحدثا:
1: نحن في وزارة الصحة يعني وصلت لدينا القوائم الأدوية المستهلكات الطبية الصفرية يعني إلى نسب كبيرة جدا، وهذا يؤثر كبيرا بشكل كبير جدا على مرضانا في القطاع وفي المستشفيات وفي الرعاية الأولية. لدينا الآن يعني كارثة حقيقية بما يخص مرضى السكر، يعني أكثر من 11 ألف مريض سوف يتأثروا بسبب عدم توفر سرنجات الإنسولين الخاصة بإعطاء دواء الإنسولين للمريض. أيضا سوف يتأثر مرضى الغسيل الكلوي بعدم توفر البايباج، أكثر من 250 مريض لن يستطيعوا أن يغسلوا بسبب عدم توفر محلول الغسيل الكلوي البايباج. جزء أيضا كبير جدا من المرضى الهيموفيليا، أكثر من 110 مريض سوف يتأثروا بسبب عدم توفر علاج مهم جدا لهم اللي هو الفاكتور، سوف يتعرض للنزيف الدائم وقد يعرض حياتهم للخطر.
0: أفادت وسائل إعلام عبرية قبل قليل بانفجار طائرة مسيرة مفخخة أطلقها حزب الله من جنوب لبنان في مبنى بمستوطنة المطلة شمال فلسطين المحتلة. ويتواصل قصف الاحتلال الإسرائيلي العنيف على بلدات جنوب لبنان منذ صباح اليوم وحتى الآن، مستهدفا مناطق في قضاءي صور والنبطية وسط غارات جوية وقصف مدفعي وفسفوري أدى إلى دمار واسع وسقوط شهداء وجرحى. وكان جيش الاحتلال أعلن صباحا عن مقتل أحد جنوده وإصابة آخر بجروح خطيرة بانفجار مسيرة مفخخة جنوب لبنان. وصدق رئيس أركان جيش الاحتلال إيال زمير على خطط لمواصلة الحرب على لبنان، مؤكدا أن جيشه يواصل مراقبة التطورات الإقليمية. من جهته قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي تامار بن غفير إن الوقت حان لأن يضرب نتنياهو بيده على طاولة ترامب ويبلغه بأن إسرائيل ستعود إلى الحرب على لبنان. وأضاف بن غفير أنه يجب قطع الكهرباء عن لبنان والسيطرة على نهر الزهراني والعودة إلى حرب مكثفة. خفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من سقف التوقعات بشأن التوصل السريع إلى اتفاق مع إيران لإنهاء الحرب الدائرة في الشرق الأوسط، مؤكدا أن واشنطن لا تنوي التسرع في إبرام أي تفاهم رغم الأجواء الإيجابية التي سادت في الساعات الماضية. هذا وأكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن إبرام الاتفاق مع إيران قد يتحقق اليوم.
2: الرئيس لن يعقد اتفاقا سيئا، إنه ليس على عجلة، إما أن نتوصل إلى اتفاق جيد مع إيران أو سيتعين علينا التعامل مع بدائل أخرى. سنمنح الدبلوماسية كل فرصة للنجاح. لدينا ما أعتقد أنه أمر هام مطروح على الطاولة فيما يتعلق بقدرتهم على فتح المضيق والدخول في مفاوضات حقيقية ومحددة المدة بشأن المسائل النووية. نأمل أن نتمكن من تحقيق ذلك.
0: ورأى محللون إسرائيليون اليوم أن الحرب الإسرائيلية الأمريكية ضد إيران لم تحقق شيئا من أهدافها المعلنة في المجالات النووية والصاروخية والأذرع الإيرانية كما أسمتها، وأن تصريحات ترامب ونتنياهو كانت جوفاء. أخيرا إلى حالة الطقس المتوقعة في ساعات المساء والليل، يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف باردا نسبيا في المناطق الجبلية ولطيفا في بقية المناطق. غدا لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة. إلى اللقاء.
3: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

0: مع معهد إدوارد سعيد الوطني للموسيقى. بهالصيف رح نفتح لك باب جديد، عنا برامج صيفية مكثفة حصتين بالأسبوع. برنامج أنامل بيعطيك الفرصة لتتعلم على الآلة اللي بتحبها خطوة بخطوة، أما برنامج نطاطيف شوي من كل آلة، الطالب بيجرب أكثر من 6 آلات مختلفة ليكتشف شو الآلة المناسبة إله. من الآلات المتنوعة البيانو، الكمان، الفيولا، تشيلو،
1: كونتراباس،
0: العود، القانون، البزق، الناي، الكلارينيت، والفلوت، الإيقاع الشرقي، الدرامز، الآلات النحاسية، والجيتار. التعلم على الآلات متاح من عمر 6 سنين وفوق، وما ننسى روضة وبستان للموسيقى من عمر 3 ل 5 سنين، والهدف تنمية الحس الإيقاعي والسمعي عند الأطفال من خلال ألعاب موسيقية والتعرف على الآلات لحتى نساعدهم يختاروا الآلة المناسبة. وكمان عنا مخيم فنون صباحي من الساعة 10 للوحدة ونص، بيشمل اكتشاف الآلات الموسيقية، حرف يدوية، تفريغ نفسي ودراما، تعليم لغات، بالإضافة لرحلات ترفيهية وسباحة. للتسجيل والاستفسار واتساب مقدمة 972-595-246-147، أو زورونا في المعهد سوق الشعب جنب المستوصف. سجل هلا وبلش رحلتك الموسيقية.
2: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666. وأول أوردر

0: النشرة الثانية مساء، يقرأها أنس القاضي.
1: أهلا بكم. استشهدت طفلة بعد ظهر اليوم جراء قصف نفذته طائرات مروحية إسرائيلية على محيط شارع 5 غربي مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. وأفادت مصادر طبية بأن الطفلة وصلت شهيدة إلى المستشفى الكويتي التخصص الميداني، فيما أسفر القصف عن وقوع 17 إصابة واحتراق عدد من الخيام. وفي شمال غربي القطاع استشهد مواطن متأثرا بجروح أصيب بها قبل أيام جراء قصف إسرائيلي استهدف مجموعة من المواطنين قرب دوار 17 في منطقة التوام. وأفادت مصادر طبية بأن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات 24 الماضية 6 شهداء، بينهم شهيد متأثرا بإصابته و5 شهداء جدد، بالإضافة إلى 8 إصابات. هذا وحذرت وزارة الصحة في القطاع من التدهور الخطير في أصناف الأدوية والمستهلكات الطبية، مؤكدة أن النقص الحاد يفاقم الأزمة الصحية ويهدد حياة آلاف المرضى في القطاع. على حلس مدير دائرة صيدلة المستشفيات في وزارة الصحة بغزة متحدثا:
2: نحن في وزارة الصحة يعني وصلت لدينا القوائم الأدوية المستهلكات الطبية الصفرية يعني إلى نسب كبيرة جدا، وهذا يؤثر كبيرا بشكل كبير جدا على مرضانا في القطاع وفي المستشفيات وفي الرعاية الأولية. لدينا الآن يعني كارثة حقيقية بما يخص مرضى السكر، يعني أكثر من 11 ألف مريض سوف يتأثروا بسبب عدم توفر سرنجات الإنسولين الخاصة بإعطاء دواء الإنسولين للمريض. أيضا سوف يتأثر مرضى الغسيل الكلوي بعدم توفر البايباج، أكثر من 250 مريض لن يستطيعوا أن يغسلوا بسبب عدم توفر محلول الغسيل الكلوي البايباج. جزء أيضا كبير جدا من المرضى الهيموفيليا، أكثر من 110 مريض سوف يتأثروا بسبب عدم توفر علاج مهم جدا لهم اللي هو الفاكتور، سوف يتعرض للنزيف الدائم وقد يعرض حياتهم للخطر.
1: هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي منزلا في بلدة نحالين غرب بيت لحم. وقالت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وشرعت بهدم بناية سكنية مأهولة على نظام الفيلا بحجة عدم الترخيص. وأضافت المصادر أن الفيلا تتكون من طابقين مساحة كل منهما 300 متر مربع، مشيرة إلى أن عددا كبيرا من المنازل المأهولة مهددة منذ فترة بوقف البناء والهدم. إلى ذلك هدمت آليات الاحتلال الإسرائيلي منازل ومنشآت لمواطنين في حي البستان ببلدة سلوان جنوب القدس المحتلة في إطار سياسة التهجير القسري التي تستهدف الحي منذ سنوات. كما أخطرت قوات الاحتلال بوقف البناء في منزل ببلدة الجيب شمال غرب القدس. وفي بلدة الخضر جنوب بيت لحم احتجزت قوات الاحتلال اليوم 3 مدراء مدارس وأخضعتهم لتحقيق ميداني. يتواصل قصف الاحتلال الإسرائيلي العنيف والمكثف على بلدات جنوب لبنان منذ الصباح، مستهدفا مناطق في قضائي صور والنبطية وسط غارات جوية وقصف مدفعي وفسفوري أديا إلى دمار واسع وسقوط شهداء وجرحى. يأتي ذلك بينما طالب وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بالعودة إلى الحرب. وقال بن غفير إنه حان الوقت لأن يضرب نتنياهو بيده على طاولة ترامب ويبلغه بأن إسرائيل ستعود إلى الحرب المكثفة في لبنان مع قطع الكهرباء عنها والسيطرة على الزهراني. وكان جيش الاحتلال أعلن في وقت سابق اليوم عن مقتل أحد جنوده وإصابة آخر بجروح وصفت بالخطيرة بانفجار مسيرة مفخخة أطلقها حزب الله جنوب لبنان. وكان رئيس أركان جيش الاحتلال إيال زمير صدق على خطط لمواصلة الحرب على لبنان، مؤكدا أنه يواصل مراقبة التطورات الإقليمية. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الصفقة مع إيران إما أن تكون عظيمة وذات معنى أو لن تكون هناك صفقة. وأضاف ترامب في تصريحات جديدة أنه لا يبرم صفقات مثل كارثة الاتفاق النووي الذي تفاوضت عليه إدارة أوباما. كما قال يأتي ذلك بينما خفض ترامب من سقف التوقعات بشأن التوصل السريع إلى اتفاق مع إيران لإنهاء الحرب، مؤكدا أن واشنطن لا تنوي التسرع في إبرام أي تفاهم رغم الأجواء الإيجابية التي سادت خلال الساعات الماضية. هذا ورأى محللون إسرائيليون اليوم أن الحرب الإسرائيلية الأمريكية ضد إيران لم تحقق شيئا من أهدافها المعلنة في المجالات النووية والصاروخية والأذرع الإيرانية، وأن تصريحات ترامب ونتنياهو كانت جوفاء. بدأ جموع حجاج بيت الله الحرام مع إشراق صباح هذا اليوم 8 من ذي الحجة التدفق إلى مشعر منى إذانا بانطلاق مناسك الحج في مشهد إيماني مهيب تتحد فيه القلوب والملابس تحت نداء التلبية في مستهل أعظم رحلة روحية يشهدها العالم الإسلامي بمشاركة أكثر من 2 مليون حاج. ويقضي الحجاج يوم التروية في منى أولى محطات الحج اقتداء بسنة النبي محمد عليه السلام مرددين التلبية، ويؤدي الحجاج هناك الصلوات قصرا دون جمع قبل التوجه إلى صعيد عرفات بعد طلوع شمس اليوم 9 من ذي الحجة. خيرا مستمعين، إلى حالة الطقس المتوقع غدا، يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف معتدلا في المناطق الجبلية، حارا نسبيا في باقي المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة. دمتم بخير، إلى اللقاء.
0: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

0: مع معهد إدوارد سعيد الوطني للموسيقى. بهالصيف رح نفتح لك باب جديد، عنا برامج صيفية مكثفة حصتين بالأسبوع. برنامج أنامل بيعطيك الفرصة لتتعلم على الآلة اللي بتحبها خطوة بخطوة، أما برنامج نطاطيف شوي من كل آلة، الطالب بيجرب أكثر من 6 آلات مختلفة ليكتشف شو الآلة المناسبة إله. من الآلات المتنوعة: البيانو، الكمان، الفيولا، تشيلو،
1: كونتراباس،
0: العود، القانون، البزق، الناي، الكلارينيت، والفلوت، الإيقاع الشرقي، الدرامز، الآلات النحاسية، والجيتار. التعلم على الآلات متاح من عمر 6 سنين وفوق، وما ننسى روضة وبستان للموسيقى من عمر 3 ل5 سنين، والهدف تنمية الحس الإيقاعي والسمعي عند الأطفال من خلال ألعاب موسيقية والتعرف على الآلات لحتى نساعدهم يختاروا الآلة المناسبة. وكمان عنا مخيم فنون صباحي من 10:00 ل1:30، بيشمل اكتشاف الآلات الموسيقية، حرف يدوية، تفريغ نفسي ودراما، تعليم لغات، بالإضافة لرحلات ترفيهية وسباحة. للتسجيل والاستفسار واتساب مقدمة 972-595-246-147، أو زورونا في المعهد سوق الشعب جنب المستوصف. سجل هلا وبلش رحلتك الموسيقية.
2: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما إجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السيليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل، تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 0227-44-21، أو قم بزيارة مركز السيليزيان للتدريب المهني. مركز السيليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.

0: في المغارب ومن الأحد إلى الخميس معي أنا سمر الدبس.
1: يا محلى كلمة بلدي في غنوة من صدري
0: حبيت البلد ولأن المرح غير كونوا على الموعد. البلد.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية البنك الإسلامي الفلسطيني.
3: البنك الإسلامي الفلسطيني.
2: حسن الاختيار.
3: حسن الاختيار.
0: هذا البرنامج برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. القصراوي عالم من التسالي.
4: القصراوي عالم من التسالي.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام، تحياتنا لكم، أهلا وسهلا فيكم جميعا. بلش وقت برنامج حديث البلد على الهواء مباشرة معكم متابعينا الكرام على مدار تقريبا ساعة من الوقت. حديث البلد بالتعاون مع شركة القصرة والتجارية الصناعية، عالم من التساؤل.

اليوم اثنين 25/5/2026 خمس دقائق بعد الساعة 3 باستوديوهات إذاعة مرح والبث على راديو بيت لحم 2000 ومرح من الخليل من خلال الموجات وأيضا من خلال البث المباشر على فيسبوك. إيهاب النتشبي رافقني على هندسة الصوت وصالح كنعان من بيت لحم، تحياتي لكم، أنا سمر الدبس.

درجة الحرارة اليوم في القدس المحتلة 24 درجة مئوية، في بيت لحم 25، بالخليل 23، اليوم في عمان 25 درجة مئوية. اليوم رح يكون في ارتفاع على درجات الحرارة، هالأجواء المعتدلة خلينا نقول أو المرتفعة عند البعض، لكن بكرة الثلاثاء ما في تغيير، الجو مستقر ومائل للبرودة صباحا في كافة المناطق، جو معتدل نهارا و لطيف ليلا. يوم الأربعاء الجو معتدل في انخفاض طفيف على درجات الحرارة، ويوم الخميس ارتفاع، الأجواء تبقى معتدلة حتى نهاية الأسبوع القادم ونهاية هذا الأسبوع أيضا. الأربعاء بيكون أول أيام مظبوط عيد الأضحى المبارك، يعني إحنا اليوم الاثنين، بكرة الثلاث في عطلة، ويوم الأربعاء عطلة، الخميس، الجمعة، السبت، بيرجع الدوام متى؟ يوم الأحد. فبدي أتمنى لكم عيد أضحى مبارك إن شاء الله على الجميع.

بالنسبة لحركة التنقل إلى محافظات الجنوب اللي بتتغير مع كل دقيقة، دخلنا من بوابة النبي يونس كان الوضع تمام، ما في أي أزمات لا لا الخارج ولا لي الطالع. الكونتينر حاليا سالك، عش غراب كمان سالك، النشاش سالك، ترقومية المصانع سالكة، زيف سالكة، جورت الشمعة سالكة، بن نعيم سالكة، الفحص سالكة، المنشية كمان سالكة، فرش الهواء أيضا فاتحة وسالكة بالاتجاهين، لكن مصرين على إغلاق راس الجورة بالاتجاهين، نادرة ما تكون فاتحة راس الجورة، ما بعرف شو الهدف من إغلاقها. الاحتلال، الاحتلال دائما بفضل وبحب أنه ينغص علينا، مع أنه إحنا بأيامات يعني بحاجة للخروج من البوابات، تسوق، الزيارات، كل هاي الأمور، لكن الاحتلال مصر على إغلاق راس الجورة بالاتجاهين. كذلك اليوم دورة مغلقة، الفوار أيضا مغلقة، سعير اليوم فاتحة، والنبي يونس أيضا فاتحة وسالكة، والعجوري العروب مغلقة بالاتجاهين. هذا كان آخر تحديث، ومع كل دقيقة بتتغير أحوال الطرق.

0: لا تثق بمودة أحد حتى ترى موقفه منك في أيام الشدة. وعكم تقيسوا مودة حدا أو أنه يكون هذا الشخص سند لإلكم بمواقف السعادة أو بالرخاء، لا أبدا. بتشوفوا هذا الشخص إذا هو حدكم، سندكم، داعمكم، بحبكم، بيحترمكم، بيقدركم، ما بيستغني عنكم، دائما واقف معكم بظهركم سواء موجودين أو غايبين. هذا الشخص بيبين مو من الكلمة ولا من موقف عمله بوقت الرخاء، لا، بأوقات الشدة ببين هذا الشخص. فإذا لقيتوا حدا من هالنوع فتمسكوا به جيدا زي ما بيقولوا بسنانكم بإيديكم، لأن عملة نادرة بيكون هذا الشخص.
1: عارف انت الحظ بعينه، كان وشك حلو علي.
0: أيوة، هاي الأغنية كان وشك حلو علي، حلوة.

الله يبعث لنا الحظ الحلو يا رب يا إيهاب، إلك وإلي ولكل اللي عم بسمعونا حاليا سواء من داخل البلاد أو برات الحدود. دائما بيقولوا في ناس إنه الحظ لناس وناس، صح؟ بس أنا بقول ممكن لناس وناس بوقت من الأوقات ويروح هذا الحظ لشخص تاني أو لناس تانيين. ما بيرافقكم الحظ طول حياتكم، هو بيجي مرة مرتين ثلاثة بروح وبيرجع بيختفي هيك، بس إنه في حدا مرافقه الحظ مدى حياته؟ لا أبداً. والناس اللي ما عندها حظ كمان مش مدى حياتكم، رح يجيكم الحظ بيوم من الأيام.

امبارح كنت مروحة من عمان على الجسر، حكينا انه بلكي الاوضاع تتحسن على الجسر في النقاط الثلاث، سواء بالمغادرة او حتى بالرجعة للبلاد، لكن وللاسف لا لا لا، ثلاثة لا. ليه؟ لان الوضع يعني صحيح بينزلوا مسؤولين سواء من الجانب الأردني أو من الجانب الفلسطيني، وزير الداخلية، المحافظين، الوزراء، الكل عم بتابع الموضوع، ودائما بيوعدوا المواطن أنه رح يكون في تحسن ورح تلمسوا هذا التحسن إن شاء الله قريبا قريبا قريبا. بس متى قريبا المقصود فيها أو اللي بدهم يوصلونا لهاي متى مش عارفين، لا هم ولا إحنا. على فكرة دائما إحنا بنربط الموضوع في الجانب الإسرائيلي بس، صح؟ لا، خليني أحكي بشغلة كثير مهمة، إنه صحيح الاحتلال بتحكم وهو في منطقة يعني منتصف الطريق ما بين الأردن وفلسطين، ما بين معبر الكرامة واستراحة أريحة، صح؟ في معبر ثالث اللي هو خاص بالاحتلال، هو اللي بيسمح بعرف انه ندخل او ما ندخل، نطلع او ما نطلع. على الاغلب هلا في حالات الاردن بيمنعوهم او الفلسطينيين بيمنعوهم، ك مثلا مطلوب للعداله، ك عنده اوراق ثبوتيه ناقصه او بدها تجديد او يعني نادرا ما يحدث. وصار في يعني مع كل الاحترام باستراحه اريحه صار في مكاتب هناك، هويتك تالفه، هويتك بدها تجديد، بدك اضافه لمرافق او في هناك صار في نقطة بتعدل لك كل شيء أنت بدك إياه مطلوب على المعبر، تمام؟ بس في أحيانا النظام هذا مش يعني ما خاصه بالإسرائيليين، يعني لما أنا أكون موجودة على استراحة أريحة أو موجودة على بوابة معبر الأردن، شو خص الاحتلال هون إنه تفوتوني أو ما تفوتوني؟ كيف تفوتونا؟ كيف توقفونا؟ كيف الدور يكون؟ كيف النظام يكون؟ كيف هاي ما خص، هاي خصنا إحنا، إحنا والأردنيين لازم نشتغل عليها أكثر وأكثر، لأن مش معقول يكونوا كل الناس طالعين برا واقفين على البوابة وإنتوا بتحكوا عن منصة المفروض إنه يعني عدد معين يفوت، حتى لو كلياتهم إجوا، بس إنتوا لو التزمتوا من أول مرة إنه اللي حاجز الساعة 12 ما يفوت إلا الساعة 12 كان أوكي، كان الكل بيلتزم بالدور. بس ابنة الحاجز الساعة 12 يفوت على الساعة 9، خلص اتعودت الناس إنه أنا بحجز، لو حجزت على 12 لقيت مقعد فاضي على 12 بحجز، بس بنزل على الساعة 6. ليش؟ يا الله شو في ناس، والله حزنت على هاي المرة. هاي المرة معها شنطتين كبار ومعها بيبي بالعرباي، طيب هي كل مرة بتنزل بتدخل لعند آخر نقطة اللي هي عند التيكت، يعني البوابة اللي تحت اللي بتفوت خلص من خلالها، حتى في هناك عمال بيساعدوها يحطوا لها الشنطات على العجل للتفتيش، وهي بس بتفوت بالعرباي مع البيبي اللي معها. هاي المرة لا، انصدمت. ليه؟ لأنه هي برا البوابة على الشارع الرئيسي وأزمة والناس كلياتهم دحشين بعض، يعني لا في عمال يساعدوها يدخلوها ولا يحملوا لها شنطاتها، ما في إلا داخل ما بعد البوابة. فكيف هاي المرة بدها تجر شنطها تنتين الكتير كبار، ولا بدها تجر عربة البيبي الموجودة معاها؟ يعني بس حدا يفسر لي، يعني وأنا إذا حاملة شنطتين وما في عمال يساعدوا، أنا كيف بدي أجر عاملة عملية وكيف بدي أجر؟ بالله ما في حدا، ما في حتى المعاقين حركيا على كراسي أو كبار السن ما بيدخلوهم من باب خاص، كلياتهم من هاي البوابة، والبوابة فاتحة ربع متر ربع متر عشان واحد يعني واحد وشنطته ما بيفوتوا، واحد تمام. يعني صراحة نقطة كثير فيها بهدلة هون بالذات، كثير مش شوي. فعشان هيك يعني خلينا نشوف شو ممكن يكون مستقبلا، حلول أفضل من الحلول اللي عم بيعطوا حلول، بس ما في تنفيذ صراحة، ما في حل، ما بعرف ليش ما في حل. والله بحزنه، والله مرة برضو يعني كبيرة بالعمر وابنها ماسكها وهي على عكازة، مشت مسافة كتير طويلة عشان توصل لآخر بوابة،
لا وعاملين كمان، طب ما احنا حاجزين من خلال منصة، ليش نفوت نحجز كمان مرة او تعطونا اوراق؟ ما بعرف ليش يعني صراحة. لا فوضى فوضى، ولازم إعادة نظر في موضوع البوابات سواء من الجانب الأردني أو الفلسطيني. الأزمة بالطوابير يعني، حتى لما نطلع من معبر اليهود ونروح على الأردن بنوقف هناك ساعة، ساعة إلا ربع. ليش؟ ليش نوقف؟ ليه ما يكون في استعجال؟ هي شغلة كمان موظفين اثنين بحلوا كل هاي الأزمة بالجانب الأردني، بس نضل بالباص قاعدين ساعة إلا ربع؟ ما احنا وقفنا وقعدنا بما فيه الكفاية عند جانب الاحتلال يعني، اللي ما بيرحم. بس احنا بنقدر نرحم بعض والله، وبنقدر نلاقي طرق أسهل وأسرع من الموجودة حاليا. وكل الاحترام والتقدير لكل اللي بيحاولوا فعلا يساعدوا، بس والله الموضوع كثير صعب، وإحنا لسه بشهر 5، فما بالكم شهر 6 بعد عطلة المدارس، شهر 7 عز الصيف، عز الناس اللي بتطلع من فلسطين تروح للأردن أو حتى لبلدان تانية، قديش بيكون الوضع كمان أكثر بهدلة وأكثر ذل للأسف. لا واستنى استنى كمان موضوع ادفعلي بساعدك، فعيلي بساعدك، أعطيني بمرئك. آه والله موجود بكل يعني بكل عند كل الأطراف، هذا الكلام موجود. الحمد لله على السلامة. الحمد لله والله، الواحد بيروح يشم الهواء أو بيروح يتعالج برجع متكسر وبترجع نفسيته أصعب وأصعب. عند الجانب الأردني أنا فعلا بدي أقول شكرا للشرطي اللي كان هناك، في واحد كان عم بيساعد حدا مش مضطر، بس بده يعطيه مصاري عشان يوصل له شنطته عند أول البوابة، فقالوا له اطلع اطلع اطلع تعال لهون. حاولوا قدر المستطاع أنه ما يسمحوا لهدول الناس أنه يتجاوزوا الدور حتى لو كان بإمكانهم يدفعوا. على فكرة ولي معه مصاري رايح في آي بي نفس الشحطة برضو، الفي آي بي بطلت إلها هيبة، صارت كمان أزمة وبهدلة ورشاوي قد ما بدكم. الحمد لله على السلامة، يا جاي من السفر أبو أسامة بيقول ما فيش نظام أبدا، ما فيش، بيحاولوا يكون في نظام بس الناس كمان نفسها ما عم تعطي فرصة للنظام. الحمد لله على السلامة. يسعد مساك أبو أسامة، أهلا وسهلا وكل عام وأنت بألف خير. أم إبراهيم الدغمي، مساء الخير عزيزتي، كل عام وأنت بألف خير. الحج محمد وعليكم السلام وكل عام وانت بألف خير.

اليوم وزارة العمل الفلسطينية أعلنت عن بدء صرف الدفعة 22 من المساعدات النقدية المخصصة للنساء العالقات في قطاع غزة بالضفة الغربية. كان قبل فترة للرجال العالقين في الضفة الغربية، اليوم للنساء العالقات في من هم أصلا من القطاع لكن موجودين بالضفة الغربية اللي تعذر عودتهم إلى القطاع نتيجة العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ 7 من أكتوبر 2023.

هي بلغت 140 دينار لكل مستفيدة، ورح يتم صرفها عبر فروع بنك فلسطين المنتشرة بمختلف المحافظات، وهذا بيضمن سهولة وصول الدعم إلى المستفيدات بكفاءة وانتظام. 140 دينار بس، مش عارفة قديش ممكن يساعدوا، وهل هن كل شهر يعني مساعدة، ولا كل 3 شهور، ولا كل قديش ممكن يتم صرف هذا المبلغ؟ على كل حال، شو مكان المبلغ؟ هو يعني مساعدة بتكون للمستفيدات، ممكن يساهم بدفع إيجار مثلا، ممكن مصروف، ممكن فواتير، المهم إنه يعني هاي هي المساعدة المالية اللي تم تقديمها من وزارة العمل. اليوم بدأ حجاج بيت الله الحرام صباح اليوم 8 من ذي الحجة التوافد على مشعر منى منى لقضاء يوم التروية ضمن مناسك الحج لهذا العام. وبتأكد الشريعة الإسلامية أنه توجه الحجاج سواء كانوا قارنين أو مفردين إلى منى يوم التروية والمبيت فيها قبل الوقوف بعرفة يعد سنة مؤكدة. أما الحجاج طبعاً أماكن إقامتهم داخل مكة أو خارجها رح يكونوا محرومين، ويقيم الجميع في منى حتى طلوع شمس 9 من ذي الحجة ليتوجهوا بعدها إلى عرفات لأداء الوقفة الكبرى، ثم يعودون إلى منى بعد النفرة من عرفة والمبيت بالمزدلفة لقضاء أيام التشريق اللي هي 10 و11 و12 و13 وكمان رمي الجمرات الثلاث ما لم يتعجلوا. مشعر منى بين مكة المكرمة ومزدلفة على مسافة 7 كيلومترات شمال شرق المسجد الحرام، وهو جزء أصلا يعد من الحرم المكي، وتحيط به جبال من الشمال ومن الجنوب، ولا يسكن إلا في موسم الحج، ويحدد من يحد من جهة مكة جمرة العقبة، ومن جهة مزدلفة وادي محسر. وطبعا هاي بعض المعلومات عن هذا المكان، وفي صور انتشرت للحجاج هم عم بتوافدوا على مشعر منى لقضاء يوم التروية، وإن شاء الله بيكون حج مبرور وسعي مشكور، وإن شاء الله بيرجعوا بالسلامة.

ايضا بمناسبه العيد، عيد الاضحى طبعا معروف الاضاحي بهذا العيد، في صور انتشرت كمان وفيديوهات مع انه الناس عم تتدمر انه ما في مصاري وما في اصلا حلال بكميات يقدروا يضحوا، لكن اكتظاظ حاليا في أسواق الحلال بالضفة الغربية تزامنا مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، وطبعا بيحاولوا يختاروا دائما الأضحية المناسبة سواء من الخواريف أو من الجديان، أو حتى ممكن يكون في ناس بتضحي بعجل أو حتى ناقة اللي هو

بس في إقبال صار بالفترة الحالية، رغم أنه كان بالأيام الماضية لا ما كان في الإقبال أو يعني نشعر أنه في ناس رح تضحي، بس الآن بيقولوا أنه في أسواق الحلال اليوم فيها اكتضاض وفي ناس عم بتفكر يعني أنه يشتروا ويضحوا حسب الأسعار.

0: يعني هي كلمة اكتظاظ مع الوضع مع الوضع الراهن شوي في مفارقة صح، بس إنه في إقبال بس ما في اكتظاظ، ولا في اكتظاظ لناس بس ما في إقبال على الشراء. يعني الصور بتقول إنه في اكتظاظ، بس هل كل الناس اللي رايحة على سوق الحلال قادرين إنه يشتروا، ولا هم بس رايحين يتفرجوا وشوفوا إذا كان عندهم إمكانية يشتروا أو لا؟ يعني لسه مش معروف. خلينا نروح إحنا لفاصل، من بعده بنتابع جزء آخر من حديث البلد، خليكم معنا.
1: هذا البرنامج برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. القصراوي عالم من التسالي.
2: القصراوي عالم من التسالي.
3: الساعة 3:30 بتوقيت القدس برعاية المهندس سنتر للأجهزة الكهربائية.
4: كيف الواحد بيعرف حاله مكيف ولا لا؟
5: أنت مكيف؟
4: أنا مكيف. وأنت؟
5: أنا مكيف لأني مركب مكيف. تعال نسأل هذا اللي على البسكليت.
4: يا أبو الشباب أنت يا معلم، أنت مكيف؟
6: لا.
4: طيب مركب مكيف؟
5: غريبة، معناها المكيف مش من عند المهندس، لأنه لو كان من عند المهندس لازم تكون مكيف.
7: مظبوط بيحكي المكيف، قصدي الشاب، لأنه مش كل واحد مركب مكيف يعني مكيف، بس المكيف من عند المهندس بيخليك تكيف.
8: المهندس سنتر للأجهزة الكهربائية والتكييف والتبريد، حلحول الشارع الرئيسي بجانب محطة حلحول للمحروقات، رأس الجورة بجانب مسجد الشعراوي، بإدارة المهندس أنس سدر 0599 30 222 8.

0: النصراوي عالم من التسالي.
1: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية. وبالسفر بطاقتك معك، ادخل صالات المطارات مجاناً وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية البنك الإسلامي الفلسطيني.
2: البنك الإسلامي الفلسطيني.
1: حسن الاختيار.
2: حسن الاختيار.
3: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني. تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية. وبالسفر بطاقتك معك، ادخل صالات المطارات مجاناً وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني. حسن الاختيار.

رجعنا معكم على الهواء مباشرة، تحياتنا لكم من جديد. حديث البلد مكمل بالتعاون مع شركة القصرة والتجارية الصناعية عالم من التسالي والبنك الإسلامي الفلسطيني حسن الاختيار.

0: دكتور معن، مساء الخير وكل عام وانت بألف خير. بيقول ارتفاع بأسعار الضحايا كمان بالأردن بشكل هائل، يعني 400 دينار أردني سعر الأضحية بعمان بالفترة الحالية، وهي يمكن أعلى سعر هاي السنة بيكون للأضاحي. ف يعني وما كان عم بيكون في ارتفاع لأسعار الأضاحي، فالله يكون بالعون وربنا يتقبل. على فكرة ممكن أنكم تعوضوا من خلال الأدعية، من خلال الصلوات، من خلال الصدقات، من خلال يعني أي شيء ممكن أنكم تعملوه بوقت مش قادرين أنكم تشتروا أضحية هاي السنة، فربنا بيتقبل بكل الأحوال. شكرا على الملاحظة وتحياتي لإلك، كل عام وإنت بألف خير.
1: حضرتك في دوان كل الكون أعوفه وأنت بس
0: كل شيء رح يجيكم بالوقت المناسب، فقط ثقوا بتدبير الله واطمئنوا.
1: روح بلاك الدنيا ما تسوى وطول العمر.
0: وتذكروا أنه لا شيء يساوي الصحة والعافية، فمن لديه الصحة والعافية فليحمد الله كثيراً.

اليوم تعرضت طائرة وزير الدفاع البريطاني لهجوم إلكتروني أثناء عودتها من زيارة للقوات البريطانية المتمركزة في إستونيا الأسبوع الماضي. يعتقد أن روسيا ربما تكون وراء هذا الهجوم. بحسب التقارير، وقع الحادث يوم الخميس الماضي أثناء رحلة عودته من منطقة في جنوب شرق إستونيا، وكان على متن الطائرة إلى جانبه أيضا في مستشارين وسياسيين وعسكريين وجنرال بالجيش ومصورين ومراسلين اللي غطوا تفاصيل هذا الحدث.

الأخبار الغريبة كمان، أكثر من 100 طاووس أثارت ضجة في بلدة بونتا مارينا الساحلية الإيطالية. يعني لم يعرف السكان كيف يتعاملوا مع هذا الغزو الهائل. 100 طاووس يعني بالنسبة لهم غزو. التقديرات أشارت إلى أنه العدد تقريبا أكثر من 100، يمكن 150 طاووس. من المرجح أن يكون هذا الغزو قد حدث مع ازدياد أعداد الطواويس بشكل كبير بعد جائحة فيروس كورونا. تتجول الطيور بحرية في أرجاء المدينة، محدثة ضجة كبيرة، وأحيانا تتصرف بعدوانية تجاه الناس والمركبات وحدائق يعني الموجودة. باختصار أصبحت جزء لا يتجزأ من الحياة اليومية في المدينة. فتخيلوا تكونوا ماشيين بالشارع وكمان ماشيين معاكم، احنا بنتدمر من الكلاب الموجودة على الطريق، بس هم عم بتدمروا من الطواويس المنتشرة في الطرق بهاي المنطقة بإيطاليا، منطقة ساحلية. يمكن الكلب إذا هيك هشيته يهرب منك، بس الطاووس أبدا بيعمل ضجة وبيركب على السيارات، يعني بتصير وبطلع على السيارة قدامك بتبطل تشوف، بس الكلب ما بيعمل هيك، ممكن يهرب. يعني اختاروا طواويس أو كلاب تكون منتشرة، يعني كل واحد حسب. المهم بيحاولوا إنهم يسيطروا على الموضوع، بس كل الجهود حاليا باءت بالفشل.

طيب، سياسيا الخلافات لا تزال قائمة. مفاوضات إيران والولايات المتحدة تتقدم ولكن بحذر لأن في خلافات، وأكد مصدر مطلع أن إيران لا تبدي أي تفاؤل تجاه الولايات المتحدة وأن الخدمات أو الخلافات لا تزال قائمة. تتعامل طهران مع واشنطن بتشاؤم رغم استمرار المفاوضات عبر الوسطاء. وقال هذا المصدر أن التفاهم النهائي بين الطرفين لم يتحقق حتى الآن، وأن الخلافات لا تزال قائمة بشأن بعض البنود، والتوصل إلى تفاهم أولي إن حدث لا يعني تغيير نظرة إيران إلى الولايات المتحدة أو الثقة بتنفيذ واشنطن لتعهداتها. ترامب كان حكى في منشور على منصة تروث سوشال أنه أبلغ ممثليه بعدم التعجل في إبرام اتفاق، وشدد على أنه الوقت بصالح الولايات المتحدة حاليا، وأنه أي اتفاق يجب أن يتم بشكل صحيح قبل اعتماده وتوقيعه رسميا.

0: طيب داء الجرب تحدثنا عنه أكثر من مرة بالفترة الماضية، ولكن ما زال الحديث عنه مستمر، لأنه يعني بيجتاح سجون الاحتلال بكل مرة بنحكي فيها عن الموضوع، وبيزيد بالفترة الحالية، ويعني في اتهامات أنه هو تعذيب ممنهج للأسرة من خلال إصابتهم بهذا المرض، طالما أنه ما في يعني رعاية أو عناية أو حتى علاج داخل سجون الاحتلال. خلينا نحكي بتفاصيل أكثر، وإحنا مع يعني اقتراب عيد الأضحى، المفروض يعني في طقوس، خلينا نقول كل الناس كل العالم بيعملوها، بس بسجون الاحتلال ما بعتقد. خلينا نعرف أكثر من السيد أمجد النجار، الناطق الإعلامي باسم نادي الأسير على الهواء. سيد أمجد، مساء الخير.
1: مساء الخير لك ولكل المستمعين ولكل أبناء شعبنا في كل مكان.
0: كل عام وأنت بخير، والأسر إن شاء الله يا رب يكونوا أو يصيروا بألف خير. لكن بعد هذا الحديث عن مرض الجرب من الأمراض الجلدية المزعجة جدا جدا، كيف الوضع بسجون الاحتلال اليوم؟ وهل ممكن يعني مع اقتراب عيد الأضحى، يعني أيام بس، يعني يوم يومين ونكون في العيد، يعني عدم انتشار هذا المرض أو العناية بالأسرة أو تقديم لهم الحمام العلاج ممكن خلال هاي الفترة، ولا كيف سيد أمجد؟
1: يعني أولا الوضع داخل السجون بشكل عام كارثي، ومع دخول الآن فصل الصيف وهذه الغرف الأسمنتية والزنادين تفتقر لأشعة الشمس، تفتقر أيضا لكل مقومات الحياة الإنسانية داخلها، لا يوجد أي شيء ممكن أن يقدم لهؤلاء الأسرى داخل تلك الغرف الأسمنتية. أولا من حيث مواد التنظيف غير متوفرة بالمطلق، أيضا مواد الاستحمام، الصابون والشامبو وما غير ذلك لا تقدم لهم إلا بكميات قليلة بين الفينة والأخرى، إضافة عدم توفر الملابس. يعني بعد 7 أكتوبر صدرت كل ملابسهم آنذاك، وتم حرقها في فيديو نشر في صحراء النقب، حتى مقتنياتهم وذكرياتهم وألبومات الصور تم حرقها بالكامل. الأسرى بقوا بملابسهم، الملابس التي تقدم لهم ملابس محدودة، هذه الملابس يضطر الأسير إلى عندما تتسخ بشكل كامل أن يغسل هذه الملابس، ولا يوجد مكان لنشرها أو تنشيفها، مما يضطر بعد فترة بسيطة إلى ارتدائها وتكون رطبة. إضافة أنه الغرف يحتجز بها ما بين 10 إلى 8 أسرى، كل غرفة فيها من 3 إلى 4 أسرى مصابون بمرض الجرب الاسكابيوس، ولعدة أسباب كثيرة أيضا. أولا الأسرى يأتون من عدة أماكن اعتقال، وهي أماكن احتجاز الجيش التوقيف الموجود في عصيون، في سالم، في أي مكان، هؤلاء يتجمعون بين الفينة والأخرى في مكان واحد. عدم توفر مكان للاستحمام، عدم توفر المياه الساخنة، الطعام المقدم لهم كما ونوعا لا يوجد به أي مقويات أي فيتامينات، وطعام محدود وقليل جدا. وتشاهدون أجساد الأسرى وهم كيف يعني أجسادهم يعني قد هلكت نتيجة عدم توفر الطعام المناسب. لذلك كل الأجواء المحيطة والأجواء البيئية هي أجواء مرض، لذلك يعني انتشار المرض في فصل الصيف أمر طبيعي، مع التعرق الشديد داخل الغرف وداخل الزنادين، استخدام نفس الأغطية، الحرامات والمخدات لهؤلاء الأسرى المصابين بهذه الأمراض، طبعا هذا يؤدي إلى انتشار المرض بهذه الطريقة الجنونية في عدة سجون.
0: نعم. طيب بالنسبة للأسرى المصابين بهذا المرض، كيف بتم التعامل معهم، وإذا كان هناك يعني مسموح للزيارات؟
1: يعني أولا لا يتم حجرهم أو نقلهم إلى أماكن منفردة كما كان يحدث قبل 7 أكتوبر ضمن الاتفاقيات التي كانت تعقد ما بين قيادة الحركة الأسيرة، القيادة النضالية، وإدارة السجون في التعامل مع ملفات الأسرى المرضى، من يلزم حجره أو إبعاده عن الأسرى حتى لا ينتشر المرض. ولكن الآن إدارة السجون تقوم بنقل الأسرى المصابون بمرض الجرب إلى الأقسام والغرف الغير مصابة حتى ينتشر المرض. تحكيك إياها باللغة العادية، يعني مثلا إن توفر العلاج والدهون الخاصة بهذا المرض، عندما يأتي السجان أو الحفيش إلى باب الزنزانة يطلب من الأسير أن يفتح كف يده ويقوم بإعطائه جزء من مادة من هذه المادة في كف يده ويقول له ادهن جسمك. طبعا هذا الدواء بحاجة أولا قبل أن يقوم بدهنه على جسده بحاجة إلى الاستحمام، يكون الأسير قد مر عليه أسبوع كامل من التعرق وحالته صعبة جدا، فإذا قام بدهن هذه المادة مع العرق الشديد الموجود داخل في جسده نتيجة عدم الاستحمام ونتيجة أن الملابس قديمة وعليها آثار يعني الجراثيم وما إلى ذلك، هذا يؤدي إلى انتشار المرض بشكل كبير جدا. إدارة السجون تتعمد أن ينتشر المرض بين الأسرة كوسيلة عقاب، هم يحاولون استخدام كل شيء لفرض عقابات على الأسرة ضمن سياسة ومنظومة تعذيب مستمرة بحقهم حتى تاريخ اليوم. أتوقع أنه يعني كل السجون سينتشر فيها هذا المرض، لأنه حتى الآن إدارة السجون ترفض تقديم العلاج الطبي المناسب لهؤلاء الأسرى.
0: طيب سيد أمجد، لما يكون في زيارة لأسير مصاب بهذا المرض، هل يسمح له مثلا أهله أو محامي أو أنا بعرف أن الزيارات متوقفة، بس في تعديل
1: يتم إذا أسير مصاب بمرض الإسكابيوس يتم منعه من الزيارة، طبعا ليس خوفا على الأهل ولكن لأن السجانين لا يريدون الاقتراب منه حتى لا يصابون بالمرض.
0: نعم.
1: يعني الموضوع ليس له علاقة بإجراءات طبية أو حجر صحي للحفاظ على حياة الأسير أو عائلته أو المحامي الذي يقوم بزيارته من العائلات غير مسموح لها، فقط للخوف على حياة السجان أو السجانة حتى لا تصاب بهذا المرض. يعني الآن الأسرى يتألمون، الوضع صعب جدا جدا فوق ما تتخيل. يعني الأسرى الذين أفرج عنهم خلال الفترة الماضية واستقبلناهم على الحواجز والمعابر وجلسنا معهم وتحدثنا، يعني ألام شديدة، بثور وتقرحات في أجسادهم، لا يستطيعون الدخول إلى الحمام بالشكل الطبيعي، النوم صعب جدا ومؤلم، يتألمون كثيرا صراحة في ظل يعني أيضا أنه لا صليب أحمر دولي ولا منظمة دولية، الكل ممنوع من زيارة السجون ولا يوجد أي جهة ممكن أن تشكل له بضغط على إدارة السجون وحكومة الاحتلال لتحسين أوضاع الأسرى، علما أنه كان من ضمن التصريحات التي كانت تطلق بين الفينة والأخرى في آخر عمليات التبادل أنه كان من المفترض أن تعاد أو الأمور إلى ما كانت عليه قبل 7 أكتوبر داخل سجون الاحتلال بعد أن تم الإفراج عن جميع الأسرى الإسرائيليين الموجودين في غزة، ولكن إيتمار بن غفير اعتبر ما تم لا يمكن التراجع عنه وسيبقى نافذا على كل الأسرى داخل سجون الاحتلال. وألا أختي سمر كيف ارتقى حتى تاريخ اليوم 89 شاب داخل السجون في أكبر رقم في تاريخ السجون على مستوى العالم، في مدة لم تتعدى عامين يرتقي هذا الرقم الكبير، بعضهم أطفال أصيبوا بأمراض، يعني هناك طفل توفي نتيجة الجوع وهناك أطفال توفوا نتيجة إصابتهم بهذا المرض.
0: نعم. طب لما بيكون سيد أمجد
1: كالكلى أو أمراض القلب مثلا.
0: نعم. لما بيكون في مناسبة كعيد الأضحى، يعني هل ممكن يكون في استثناء على الأقل في هاي الأيام؟ إحنا بنعرف طقوس العيد والاستحمام والثياب النظيفة والجديدة وكل شيء، يعني الترتيبات، هل يسمح بمثل هذا اليوم يعني يكون في استثناء داخل سجون الاحتلال أو لا؟
1: لا يوجد أي استثناء، بالعكس في أيام العيد هناك يكون دائما اقتحامات لكافة قلاع الأسر ويكون هناك اعتداءات على أسرانا الأبطال، يحتفلون مع أسرانا بطريقة وحشية وإجرامية، بحيث يكون هناك دائما نرصد في كل الأعياد السابقة اقتحامات للغرف والزنازير والأقسام، لا يسمح للأسرى بتأدية الطقوس الدينية نهائيا. قبل 7 أكتوبر كان هناك صلاة العيد وتم يعني الحصول عليها عبر إنجاز تاريخي ونضالي وعطنان من اللحم والإضرابات المفتوحة عن الطعام حتى وافقت إدارة السجون على أن تؤدى صلاة العيد وخطبة العيد، وبعد ذلك يقوم الأسرى بالتزاور سابقا بين الأقسام وتقدمة التهاني لبعضهم ويكون قد جمعوا بعض الحلويات التي يتم شراؤها من الكنتين رغم أنه بيكون أثمانها باهظة جدا، ولكن قدر الإمكان يحاولون أن يعيشوا أجواء العيد فيما بينهم يعني كالتزام أخلاقي وديني تجاه بعضهم، ولكن بعد 7 أكتوبر حرموا حتى من الصلاة. يعني أولا يعني لمن لا يعلم الصلاة الجماعية ممنوعة داخل السجون بعد 7 أكتوبر ولا يسمح لهم بتأدية هذه الصلاة بالمطلق، حتى في شهر رمضان صلاة التراويح كانت ممنوعة وممنوع الصلاة الجهرية قدر الإمكان. يعني إذا داخل الغرفة حاول عدد من هؤلاء الأسرى أن يؤدوا الصلاة داخل السجون يعني جهرية يتم معاقبتهم والاعتداء عليهم من قبل السجانين. المصاحف غير متوفرة، مصحف واحد في كل غرفة. إذا أحد الأسرى قرأ القراءة الجهريا يتم عزله وإخراجه إلى الساحة، فما بالك أختي بالاختفاءات، وضع الأسيرات في سجن الدامون. يعني الوضع كارثي. يعني سابقا كان عندما يتم الاعتداء على الأسيرات كان يتم مثلا تربيطهن بالأسرة أو إخراجهن إلى الساحة ويبقاهن لساعات طويلة، ولكن أن يتم إجبار الأسيرات على النوم على بطونهن بهذه الطريقة الوضعية هي مؤذية مرضيا وصحيا وجسديا ونفسيا، وتكبيلهن للخلف لساعات طويلة في ساحة الفورة وإجراء التفتيشات المذلة والعارية في بعض المرات. طبعا الوضع كارثي ولا يوجد علاج طبي ولا يوجد أي شيء متوفر للأسيرات، فما بالك إن تحدثنا عن الأشبال. الأطفال اللي تعدادهم أكثر من 400 شبل موزعين داخل السجون، أعمارهم لن تتعدى 17 عام و16 عام و15 عام، هناك حيث الجوع والعطش والتنكيل والإذلال وإبقائهم في العزل الانفرادي ودخول السجانين إلى زنازينهم وغرفهم ومحاولة الاعتداء عليهم، هناك تحرشات جنسية أيضا تمت على العشرات من هؤلاء الأشبال. إضافة أنه يعني الفترة الأخيرة شهدت السجون العديد من حالات الاغتصاب الموثقة لدينا بالتفاصيل، والوضع لا زال كارثي ومستمر في ظل انشغال العالم.
0: نتمنى الفرج القريب والعاجل إن شاء الله لكل أسرنا وأسيراتنا في هذه الظروف الصعبة اللي عم بيعيشوها، ظروف قاسية جدا جدا إلى أبعد حدود. شكرا للتوضيح سيد أمجد النجار الناطق الإعلامي باسم نادي الأسير، كنت معنا على الهواء مباشرة.

قبل الختام بالأخبار العاجلة، رسميا ترامب عم بيطالب الدول العربية الآن بالتوقيع على الانضمام إلى اتفاقيات التطبيع وبناء علاقات مباشرة مع إسرائيل. مش قبل كم من يوم يعني إسرائيل عم بتهاجم الولايات المتحدة وترامب بشكل خاص إنه بيجرب يتنصل من كل الاتفاقيات والوعودات للإسرائيليين. اليوم لا، رجع بيطمنهم أكثر وأكثر وبيطالب بشكل يعني علني الدول العربية التوقيع على الانضمام إلى اتفاقيات التطبيع وبناء علاقات مباشرة مع إسرائيل. مقابل شو؟ مقابل اتفاق مع إيران. يعني عم بربط اتفاق إيران باتفاقيات أبراهام بالفترة الحالية.

أبو أسامة إن شاء الله قريبا يعني بنشوف موضوع صرف مساعدات شؤون اجتماعية للناس الغلبانة زي ما بتقول خلال الحلقات المقبلة. مكي تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال والطاعات.

0: علي الجعبري كل عام وانت بألف خير واهلا وسهلا فيك دائما، ان شاء الله عيد اضحى مبارك. وكل الاصدقاء اللي تواصلوا معنا كمان، حمزه مساء الخير. لهون متابعينا الكرام نكون وصلنا لختام حلقة اليوم من حديث البلد، كنا معكم بالتعاون مع شركة القصرة والتجارية الصناعية عالم من التسالي، وأيضا مع البنك الإسلامي الفلسطيني حسن الاختيار. شكرا إيهاب، يعطيك العافية وتحياتي لكم جميعا. أنا سمر الدبس، بشوفكم إن شاء الله بعد العيد صح يوم الأحد المقبل، بنرجع للدوام إحنا وياكم على الهواء مباشرة، فمن الآن لوقتها اتضلوا بألف خير وكل عام وعيد أضحى مبارك.
1: هذا البرنامج برعاية شركة القصرة والتجارية الصناعية. القصراوي عالم من التسالي.
2: القصراوي عالم من التسالي.
3: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية البنك الإسلامي الفلسطيني.
4: البنك الإسلامي الفلسطيني.
3: حسن الاختيار.
4: حسن الاختيار.

0: مع معهد إدوارد سعيد الوطني للموسيقى. بهالصيف رح نفتح لك باب جديد، عنا برامج صيفية مكثفة حصتين بالأسبوع، برنامج أنامل بيعطيك الفرصة لتتعلم على الآلة اللي بتحبها خطوة بخطوة، أما برنامج نطاطيف شوي من كل آلة، الطالب بيجرب أكثر من 6 آلات مختلفة ليكتشف شو الآلة المناسبة إله. من الآلات المتنوعة البيانو، الكمان، الفيولا، تشيلو،
1: كونتراباس،
0: العود، القانون، البزق، الناي، الكلارينيت، والفلوت، الإيقاع الشرقي، الدرامز، الآلات النحاسية، والجيتار. التعلم على الآلات متاح من عمر 6 سنين وفوق، وما ننسى روضة وبستان للموسيقى من عمر 3 ل 5 سنين، والهدف تنمية الحس الإيقاعي والسمعي عند الأطفال من خلال ألعاب موسيقية والتعرف على الآلات لحتى نساعدهم يختاروا الآلة المناسبة. وكمان عنا مخيم فنون صباحي من الساعة 10 للوحدة ونص، بيشمل اكتشاف الآلات الموسيقية، حرف يدوية، تفريغ نفسي ودراما، تعليم لغات، بالإضافة لرحلات ترفيهية وسباحة. للتسجيل والاستفسار واتساب مقدمة 972-595-246-147، أو زورونا في المعهد سوق الشعب جنب المستوصف. سجل هلأ وبلش رحلتك الموسيقية.
2: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية لتدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1800-566-666 أو 1800-566-666.
3: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
4: مع تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار، وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون، آيباد، وبلايستيشن، وإكس بوكس، وكتير هدايا كمان. مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.

بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3. وأول أوردر

0: مع معهد إدوارد سعيد الوطني للموسيقى. بهالصيف رح نفتح لك باب جديد، عنا برامج صيفية مكثفة، حصتين بالأسبوع، برنامج أنامل بيعطيك الفرصة لتتعلم على الآلة اللي بتحبها خطوة بخطوة، أما برنامج نطاطيف شوي من كل آلة، الطالب بيجرب أكثر من 6 آلات مختلفة ليكتشف شو الآلة المناسبة له. من الآلات المتنوعة: البيانو، الكمان، الفيولا، تشيلو،
1: كونتراباس،
0: العود، القانون، البزق، الناي، الكلارينيت، والفلوت، الإيقاع الشرقي، الدرامز، الآلات النحاسية، والجيتار. التعلم على الآلات متاح من عمر 6 سنين وفوق، وما ننسى روضة وبستان للموسيقى من عمر 3 ل 5 سنين، والهدف تنمية الحس الإيقاعي والسمعي عند الأطفال من خلال ألعاب موسيقية والتعرف على الآلات لحتى نساعدهم يختاروا الآلة المناسبة. وكمان عنا مخيم فنون صباحي من الساعة 10 للوحدة ونص، بيشمل اكتشاف الآلات الموسيقية، حرف يدوية، تفريغ نفسي ودراما، تعليم لغات، بالإضافة لرحلات ترفيهية وسباحة. للتسجيل والاستفسار واتساب مقدمة 972-595-246-147، أو زورونا في المعهد سوق الشعب جنب المستوصف. سجل هلأ وبلش رحلتك الموسيقية.
2: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما إجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027، دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل، تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السليزيان للتدريب المهني. مركز السليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
3: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3،

0: جهد أقل وتميز أكبر. الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
1: مع معهد إدوارد سعيد الوطني للموسيقى بهالصيف رح نفتح لك باب جديد. عنا برامج صيفية مكثفة حصتين بالأسبوع. برنامج أنامل بيعطيك الفرصة لتتعلم على الآلة اللي بتحبها خطوة بخطوة. أما برنامج نطاطيف شوي من كل آلة، الطالب بيجرب أكثر من 6 آلات مختلفة ليكتشف شو الآلة المناسبة إله. من الآلات المتنوعة البيانو، الكمان، الفيولا، تشيلو،
2: كونتراباس،
1: العود، القانون، البزق، الناي، الكلارينيت، والفلوت، الإيقاع الشرقي، الدرامز، الآلات النحاسية والجيتار. التعلم على الآلات متاح من عمر 6 سنين وفوق، وما ننسى روضة وبستان للموسيقى من عمر 3 ل5 سنين، والهدف تنمية الحس الإيقاعي والسمعي عند الأطفال من خلال ألعاب موسيقية والتعرف على الآلات لحتى نساعدهم يختاروا الآلة المناسبة. وكمان عنا مخيم فنون صباحي من 10:00 ل1:30، بيشمل اكتشاف الآلات الموسيقية، حرف يدوية، تفريغ نفسي ودراما، تعليم لغات، بالإضافة لرحلات ترفيهية وسباحة. للتسجيل والاستفسار واتساب مقدمة 972-595-246-147، أو زورونا في المعهد سوق الشعب جنب المستوصف. سجل هلا وبلش رحلتك المستوصف.

0: هنا بي بي سي. الثالثة بتوقيت غرينتش.
1: في هذه الحلقة، تجدد أوامر الإخلاء والغارات الإسرائيلية على بلدة الجنوب اللبناني يفاقم أزمة النازحين.
2: عندنا كمية مهجرين تساوي عدد أهل الضيعة موجودين بالمدرسة وبالحسنية النسوان وبالمجمع.
1: وهل يتوقع سكان بيروت عودة الغارات لمدينتهم؟
3: الأربع الأسود هيرجع يتكرر مرة واثنين وثلاثة وعشرة.
4: أنا ما بستبعد بأي وقت أنه السيارة تضرب بيروت يعني.
1: إصابة 17 شخصاً على الأقل في قصف إسرائيلي على خيام للنازحين جنوبي غزة.
5: شو اللي صار؟ إيش اللي صار؟ أطفال بلعبوا، صواريخ بضربوا علينا، ليش يا الأطفال بريئين هيكوا كثير بلومش قادوا الأطفال؟
1: التفاصيل والمزيد في انتظاركم. أهلا بكم متابعين الكرام، لقاء جديد من يوميات الشرق الأوسط، ومعكم اليوم نرمين الذهبي. نستهل حلقتنا من لبنان، حيث حظر الجيش الإسرائيلي اليوم سكان 10 قرى معظمها في الجنوب اللبناني بضرورة إخلاء منازلهم تحسبا لشن غارات جوية على أهداف يقول إنها تابعة لحزب الله. كما أنذر الجيش سكان بنايتين في منطقة برج الشمال بصور في الجنوب اللبناني أيضا بالإخلاء الفوري. وكان حزب الله قد أعلن استهداف تجمع لجنود إسرائيليين بمسيرات في موقع في محيط بلدة العديسة جنوبي البلاد. وفي خطابه مساء أمس بمناسبة ذكرى الانسحاب الإسرائيلي من لبنان عام 2000، قال الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم إنه من حق الشعب اللبناني أن ينزل إلى الشارع ويسقط الحكومة. واعتبر قاسم أن مسألة نزع السلاح تعتبر تمهيدا للإبادة على حد تعبيره، مضيفا أن الوقائع تثبت أن حزب الله ومؤيديه يواجهون خطرا وجوديا. هذا بينما أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أن الانسحاب الإسرائيلي الكامل سيبقى مطلبا وطنيا ثابتا ولا تنازل عنه، كما اعتبر أن خيار التفاوض مع إسرائيل لن يكون تنازلا ولا استسلاما بحسب تعبيره. للمزيد ينضم إلينا عبر الهاتف مراسل بي بي سي في بيروت رامي رحيم. أهلا بك رامي، ودعنا نبدأ من الأصداء على كلمة نعيم قاسم بالأمس، وما الذي أشار إليه بفكرة من حق الشعب اللبناني أن ينزل إلى الشارع؟
6: نعم، هو كان يتحدث في عن موضوع جمعية القرض الحسن حين قال هذه العبارة عن الشارع، ولم يكن يتحدث عن السلاح، ولو أنه تحدث بشكل مسهب عن السلاح في هذا الخطاب، ولكن حين ذكر هذا الموضوع موضوع حق الشعب اللبناني في نزول إلى الشارع كان يتحدث عن جمعية القرض الحسن التي يملكها حزب الله، وهي تقدم قروضا بلا فائدة للناس وتحديدا ذوي الدخل المحدود. وهناك ضغوط كبيرة لأن الأمريكيين والإسرائيليين يتهمون الجمعية بأنها تمول حزب الله، وهناك ضغوط على لبنان لإغلاقها، وكان هناك حديث أنه سيقبل على مثل هذه الخطوة، وبالتالي كان في هذا السياق حديثه عن حق اللبنانيين، ما اسمه حق الشعب اللبناني أن يسقط هذه الحكومة، لكنه بالتأكيد تحدث بشكل مفصل على موضوع السلاح. طالب هو الحكومة اللبنانية بالتراجع عن مسألة حصرية السلاح، اعتبر أن مسألة حصرية السلاح في هذه المرحلة هي مجرد مشروع أمريكي إسرائيلي، وقال أن نازع السلاح هو بمثابة إبادة أو بتمهيد للإبادة، وقال أن حزب الله لن يتخلى عن السلاح قبل أن تصبح الدولة اللبنانية قادرة على الدفاع عن أرضها عمليا على الأرض.
1: لكن إلى أي مدى رامي قد تكون هناك مخاوف من مثل هذا الخطاب عندما يتحدث نعيم قاسم عن أن الحزب ومؤيدي يواجهون خطرا وجوديا، وأن مثل هذه التصريحات ربما تخلق المزيد أو حالة من الانقسام في الشارع اللبناني؟
6: الانقسام موجود لا شك يعني، وهذه التصريحات هي انعكاس له وليس المسبب. الانقسام موجود بشكل عميق جدا، والمخاوف أيضا موجودة من احتمالات يعني قد تصل إلى الحرب الأهلية. طبعا كل طرف يلوم الآخر على الوضع الذي وصلنا عليه، يعني خصوم حزب الله يقولون أنه هو الذي أوصل البلاد إلى هذه الحالة، هو الذي استجر الحرب من خلال حرب إسناد غزة، وثم من خلال يعني الحرب الصواريخ التي أطلقها في الثاني من أذار الماضي. حزب الله يقول أنه انتظر 15 شهرا دون أن يرد على الخروقات الإسرائيلية، ثم بعد فشل الدولة من وجهة نظره فشل الدولة دبلوماسيا في حماية الأرض، قرر أن يحاول أن يعكس هذا الموضوع بغض النظر عن الروايات. الآن هناك يعني مخاوف حقيقية لدى كل الأطراف في لبنان من أن يعني يكون هناك أو تكون هناك يعني نوع من الاشتباك ينتقل من الجانب السياسي إلى جوانب أخرى. هذه مخاوف موجودة بشدة وهي تزداد يوما بعد يوم.
1: أشكرك شكرا جزيلا رامي روحي مراسل بي بي سي في بيروت. ومع تكرار إنذارات الإخلاء الإسرائيلية لأهل الجنوب اللبناني تستمر تدفقات النازحين ما يفاقم مشكلة مراكز الإيواء خاصة في المناطق الجنوبية نفسها التي ما زال بها سكانها ويلجأ إليها كل يوم دفعة جديدة من النازحين، كما يوضح لنا الحاج محمد هلال المسؤول عن مركز الإيواء في عرب الجل إحدى قرى قضاء صيدا جنوبي لبنان.
2: لكن الوضع عندنا صعب يا زلمة، عندنا كمية مهجرين تساوي عدد أهل الضيعة موجودين بالمدرسة وبالحسنية النسوان وبالمجمع، وفي مجموعة كمان بالبيوت. يعني تخيل أنه إحنا بالمدرسة سكرت كل الغرف، صرنا نجيب زوايا حديد فريخ وشوادر ونقطع، يعني عملنا أكثر من 14 15 16 غرفة بالملعب الشتوي وبقلب المدرسة تحت، وفي القاعات الكبيرة قطعناها بشوادر. لك الوضع مزري يا زلمة، ما حدا عم بيقدم شيء، كل الشغلات اللي عم تيجي لهي الضيعة الكبيرة. يا زلمي أكل ما فيه، فرش ما فيه، حرامات ما فيه، لك أناني مي عم نزقهم نحن بالبيكاب من حومين ونجيب لهم أناني مي للشرب، منظفات ما فيه، في واحد حلفني مليون يمين إنه ابنه مأمل، في وحدة إيش عم تبكي قالت والله جربت صار لي 7 أيام بلا تحميم. إذا في أي شيء نعمله لهاي الناس، وهاي الناس يعني ظهرت بالإخلاء السريع، مش إنه يعني ظهرت وظهرت غراضة وكذا، ولا إنه كان إخلاء سريع، كفتوا من المنطقة من عين أنا ومن عرب صليين ومن حمي الفوا ومن دار الزهراني ونبضي الفوا وكفر ميت وعنا وكفر تبنيت، وعنا ناس من حريص وصديقين والشهابية. الوضع مزري، الناس جوعانة والله، في ناس عم تنام على الأرض يا زلمي.
1: كان هذا الحاج محمد هلال وهو المسؤول عن مركز الإيواء في عرب الجل إحدى قرى قضاء صيدا جنوبي لبنان. قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يلزمير في اجتماع للمجلس الوزاري الأمني المصغر أمس إنه يجب مهاجمة مبان في العاصمة اللبنانية بيروت ردا على هجمات الطائرات المسيرة ضد جنود الجيش الإسرائيلي، بينما طلب وزير المالية بتسلايل سيموتريتش بإسقاط 10 مباني في بيروت مقابل كل 10 طائرات مسيرة. أما وزير الأمن القومي إتمار بني غفير فدعا إلى قطع الكهرباء عن لبنان واحتلال الزهراني والعودة إلى حرب مكثفة. فما الذي يتوقعه اللبنانيون في هذه المرحلة، لا سيما سكان العاصمة بيروت؟
7: أنا كمواطنة لبنانية صراحة، ونحن كلبنانيين ليش بدنا نستغرب من هيك تصريحات ممكن تطلع أنه ممكن عن جد تنبت بيروت وممكن تنقطع الكهرباء عن كل لبنان؟ لأنه طول ما نحن ببلد في حزب وعنده هيدا الفكر الاستشهادي، أكيد أكيد أكيد حتماً مش حتنباد بيروت بس، حتنباد لبنان، والقرب على الأسود حيرجع يتكرر مرة واثنين وثلاثة وعشرة.
4: هلأ هيدي كلها تهويلات، موضوع الكهرباء والكهرباء، لأنه إسرائيل مش ناطر الكهرباء يعني لحظة تقصفنا يعني افتي كيف. فأنا ما بستبعد بأي وقت أنه إسرائيل تضرب بيروت، يعني بالنهاية أنت عم تتعاملي مع عدو، مش عم تتعاملي مع ناس جيرانك بالبناية. يعني
8: اولا بالنسبه لقطع الكهرباء، من اول ما وعينا على الدنيا وفيش كهرباء من الاساس، فشو بدك تقطع يعني؟ وعن قصه اللي قاله بن غفير ضرب بيروت، هذا كلام فارغ، تعودنا على الاسرائيلي يضل يكرر نفس الكلام، واصلا هو عم يضرب فمش جديد يعني، والعالم الصراحه تعبت ومش ناقصه معاناه اكتر.
1: مواطن لبناني من العاصمة بيروت، ونبقى مع هذه التصريحات لمسؤولين في الجانب الإسرائيلي والتي دعت إلى تكثيف الهجوم على لبنان وعلى بيروت، حيث انضم إلينا عبر الهاتف من القدس الكاتب الصحفي منير الغول. أهلا بك سيد منير. عندما يتحدث رئيس أركان الجيش الإسرائيلي عن ضرورة مهاجمة مبان في بيروت، هل هذا يعني أن ذلك ما سيحدث خلال الأيام المقبلة؟
9: يعني هذا بداية يأتي في إطار التحريض المتواصل على استئناف الحرب، واللبنانيون عندما يتوقعون أن يتم قطع الكهرباء في لبنان عنهم من قبل الجانب الإسرائيلي، هذه المرة هذا الأمر يبدو في لغة التهديد وارد، لأن إسرائيل معنية باستمرار الهجمات على لبنان، وذلك لأن الاتفاق الإيراني الأمريكي المرتقب لا يرضي طموح الإسرائيليين، ومن هنا المطالبات جاءت بالعودة إلى الحرب المكثفة حسب وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، وأيضا لا ننسى تهديد المسيرات المفخخة. واليوم فقط قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريش أنه صادق على ميزانية بنحو 2 مليار شيكل لصالح إيجاد حلول تكنولوجية لتهديد المسيرات. وإذا ما أخذنا الاجتماع الخاص الذي عقده رئيس هيئة الأركان بعين الاعتبار والذي دعا فيه إلى مواصلة الهجمات وإسقاط مبانٍ في بيروت، فإن ذلك يبدو جديا في المرحلة القادمة.
1: وفيما يخص الإشارة إلى السيطرة على نهر الزهراني في الجنوب اللبناني والذي يمتد شمالا من مواقع العمليات البرية الإسرائيلية، هل هو مجرد اقتراح من بن غفير أم أيضا هو خطة الأيام المقبلة؟
9: عندما يتحدث أي مسؤول إسرائيلي كوزير برتبة إيتمار بن غفير أو بتسلئيل سموتريتش أو أوريت ستروك أو أي وزير آخر، فإن هذا الأمر يكون قد صدر في جلسة خاصة يعقدها الكابينيت السياسي والأمني، وبالتالي يسمح له بالتصريح بذلك من قبل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وبالمناسبة يمكن الإشارة إلى اجتماع آخر للكابينيت المصغر سيعقد مساء غد تحديدا لبحث الاتفاق الإيراني الأمريكي وأيضا الحرب على جنوب لبنان.
1: أشكرك شكرا جزيلا الكاتب الصحفي منير الغول، كنت معنا عبر الهاتف من القدس.
0: يوميات الشرق الأوسط من الأحد إلى الخميس في 3 عصرا بتوقيت غرينتش على راديو بي بي سي وعلى موقعنا الإلكتروني.
1: قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن طهران وواشنطن توصلتا لتفاهمات بشأن العديد من القضايا في سياق المحادثات حول اتفاق لإنهاء الحرب، لكنه حذر من أن التوصل لاتفاق ليس وشيكا. وكان وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو قد صرح أمس بأن اتفاقا لإنهاء الحرب مع إيران قد يبرم اليوم الاثنين. أما فيما يخص مضيق هرمز فلا تزال إيران تصر على حصول السفن على إذن من قواتها المسلحة قبل عبور الممر المائي. عن المزيد حول سير المحادثات بين طهران وواشنطن وتوقعات الشارع الإيراني حيالها تحدثنا الصحفية علا مسعودي من طهران.
10: مسودة التفاهم التي تم التطرق إليها إعلاميا في اليومين الماضيين أخذت حيزا كبيرا من الاهتمام سواء على صعيد الإعلام الإيراني أو المواطنين، لكن عدم التأكيد الرسمي حول احتمالية إنجازها أو إنجاحها هو ما يجعل المواطن في حالة من الانتظار، فضلا عن التذبذب الحاصل في التصريحات من كلا الطرفين يجعل ذلك مستقبل هذه التوافقات مضببا لدى الشارع الإيراني. ونحن نلاحظ بأن الشارع الإيراني رحب بالمضامين أو الخطوط العريضة المرتبطة بهذه المسودة والتي تم تسريبها إعلاميا، بل تم الإسهاب في شرحها. هناك شريحة واسعة تعتقد بأنه إن تمت هذه الاتفاقية التي تعتبر المدخل الذي سيأخذ بلادهم إلى مفاوضات، وإن مضت ونجحت الوساطات الحالية بين إيران وأمريكا، قد تكون هي ومضة سلام تجلب لهم الأمن الاقتصادي وبعض البحبوحة، لا سيما وأننا شهدنا بأنه بمجرد الإعلام عن إمكانية توقيع هذه المذكرة ارتفع سعر العملة المحلية بشكل لا بأس به. كيف إذا تم الإفراج عن بعض من الأموال المجمدة التي تم الحديث عنها لتكون ضمن هذه الاتفاقية؟ لذا نحن نتحدث عن التأثيرات المباشرة على السوق الإيرانية وأسعار السلع، وبالتالي فالمواطن الذي تعب من الضغوطات الاقتصادية يطمح للأفضل طبعا. هذا لا يمنع من أن هناك شريحة واسعة أيضا تعتقد بأنه لا يمكن الوثوق بالولايات المتحدة وبالتحديد برئيسها الحالي دونالد ترامب، وذلك كونهم لا يستبعدون تراجعا أو نسفا محتملا لأي اتفاق مع بلادهم.
11: الصحفي علامة سعودي من تهران. ما زلتم تتابعون يومية الشرق الأوسط من بي بي سي نيوز عربي، وساعتنا في الاستوديو تشير إلى 3:16 بتوقيت غرينتش. إلى جولة الأخبار.
12: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
13: الحجاج المسلمون يتوافدون اليوم إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية والمبيت فيها، تمهيداً إلى الوقوف غداً على جبل عرفات ضمن مناسك الحج لهذا العام. مقتل 3 لبنانيين في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان، والقوات الإسرائيلية توجه إنذارات لسكان 10 بلدات وقرى في جنوب لبنان قبل شن هجمات على مواقع تقول إنها تابعة لحزب الله. مراسل بي بي سي في بيروت رامي رحيم.
14: كان هناك في بعض المراحل كلام لبناني عن محاولة تحقيق وقف إطلاق النار على الأقل، وليس بالضرورة الانسحاب وكل الأهداف الأخرى، وإنما وقف إطلاق النار قبل البدء بالمفاوضات المباشرة. هذا اختفى، لم يعد موجودا.
13: وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني إتمار بن غفير يدعو في منشور على منصة إكس إلى استئناف القتال المكثف في لبنان رغم وقف إطلاق النار المعلن بين حزب الله وإسرائيل.
12: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
13: مقتل فلسطينيين بينهم طفلة وإصابة 17 آخرين بينهم أطفال في غارة جوية إسرائيلية على جنوب قطاع غزة. شاهد عيان.
5: شو اللي صار؟ إيش اللي صار؟ أطفال بيلعبوا، صواريخ بتضرب علينا، ليش يا الأطفال بريئين هيك واقفين؟ بلهم مش عادي والأطفال بدل ما يفرحوا زي الأطفال الناس على العيد هيك يصير فيهم، مش حرام.
13: المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية يعلن التوصل إلى إطار عمل لاتفاق مع الولايات المتحدة، لكن الاتفاق قد لا يكون وشيكاً، وذلك بحسبه. وزارة الخارجية الإيرانية تقول إن طهران تفرض رسوماً لقاء خدمات ملاحية على السفن العابرة لمضيق هرمز الاستراتيجي. تقبلوا تحياتي هند سليم.
12: بي بي سي
11: أخبار الشرق الأوسط. والآن إلى جولتنا مع وسائل التواصل الاجتماعي.
12: يوميات الشرق الأوسط.
11: معي في جولة اليوم من فريق البرنامج الزميلة ريم إدريس. أهلا بك ريم.
15: أهلا بك نرمين، وأهلا بجميع مستمعي بي بي سي.
11: يبدو أننا سنبدأ من لبنان لكن ليس جغرافيا.
15: صحيح نرمين، من مهرجان كان السينمائي، حيث خطفت المخرجة اللبنانية نادين الأنظار خلال مشاركتها في الحفل الختامي للمهرجان. دعينا في البدء نرمين نستمع إلى جزء من كلمتها التي كانت باللغة الفرنسية.
16: Et de quitter le Liban alors que notre pays traverse une guerre dévastatrice. A-t-on le droit de célébrer la vie alors que la mort nous entoure?
11: ما فحوى هذه الكلمة بالفرنسية للمخرجة اللبنانية نادين لبكي؟
15: تحدثت نادين في هذا المقطع عن لبنان وعن الحرب والتناقضات التي يعيشها اللبنانيون بين التمسك بالحياة والخوف من المستقبل، وفكرت أو قالت إنها فكرت قبل قبول مشاركتها وزوجها في المهرجان، وقالت لنفسها هل من الحكمة أن نترك أطفالنا للمشاركة في المهرجان ونغادر لبنان فيما يمر بلدنا بحرب مدمرة؟ وتساءلت أيضا هل يحق لنا أن نحتفي بالحياة فيما الموت يحيط بنا؟
11: وبالتالي كيف تفاعل مع مقطعها رواد مواقع التواصل الاجتماعي؟
15: نعم، حقق هذا المقطع تفاعلا واسعا وتعاطفا كبيرا أيضا، واعتبرها البعض صوتا يعبر عن مشاعر اللبنانيين والعرب في ظل الحروب والأزمات، بينما أشاد آخرون بقدرتها على نقل معاناة بلدها إلى منصة عالمية بحس إنساني مؤثر.
11: أرى المحطة التالية بعيدة عن الحرب، هي من مجال كرة القدم.
15: صحيح، وتصدر النجم المصري محمد صلاح الترند خلال الساعات الماضية، وذلك خلال المباراة الأخيرة له مع فريق ليفربول، والتي أثارت اهتماما كبيرا، خاصة مع لحظات تصفيق الجماهير له لمدة دقيقة كاملة داخل الملعب كرسالة تقدير لمسيرته. كما خطفت أيضا نيرمين اللقطات العائلية التي جمعته بينته مكة، وكيان التفاعل الأكبر على مواقع التواصل الاجتماعي.
17: سيدة الصلاة،
11: مرة أخرى نعود لمناطق الصراع في المنطقة، وأرى المحطة الختامية من السودان. ماذا لدينا هناك يا ريم؟
15: صحيح، تتداول منصات التواصل الاجتماعي مشاهد من معبر أرجين تظهر تكدسا كبيرا
11: شمال السودان ما بين مصر والسودان.
15: صحيح، تمام. وتظهر هذه المشاهد تكدس كبير وظروف إنسانية صعبة يعيشها العابر نيرمين. دعينا في البدء نستمع إلى هذا المقطع.
18: الناس دي عليك الله ابن عم، كشف الناس دي بيت لها يومين وثلاثة يوم، الناس دي علي مد البصر.
11: ما الذي يحدث في معبر أرقين أو أرجين كما يقال بالعامية؟
15: نعم، المشاهد التي تابعناها تعكس حالة الزحام وتكدس كبير داخل المعبر، فمع اقتراب عيد الأضحى هم عدد كبير من السودانيين بالعودة إلى بلادهم، وكان من المفترض نيرمين أن تكون العودة أكثر سلاسة، لكن ما أكدته إدارة معبر أرجين هو أن عددا من أصحاب الباصات السفرية عزفوا عن استكمال الرحلة داخل أراضي السودان إلا بعد إضافة أسعار جديدة دون إختار المسافرين بها من قبل.
11: يعني هذه الحافلات كان من المفترض أن تنقل العائدين من السودان من مصر إلى منطقة أرقين أو المعبر، ثم يتم نقلهم عبر حافلات أخرى إلى داخل السودان.
15: نعم صحيح.
11: ثم قالت هذه الشركات
15: أنها لن تتحرك. نعم.
11: بعد دفع مبالغ.
15: نعم
11: كبيرة.
15: هي طلبت مبالغ إضافية وهم بالفعل سددوا مبالغ أساساً.
11: وبالتالي الآن هناك حالة من التكدس.
15: الكثيرون اعترضوا نيرمين، وآخرون لم يستطيعوا دفع هذه المبالغ الإضافية كونهم سددوا المستحقات بالفعل كما ذكرنا، مما أدى إلى حالة من التكدس التي وصلت إلى بقاء البعض في المعبر لمدة زادت على يومين في ظروف مناخية صعبة، والأمر أيضا الذي أدى إلى وفاة فتاة اليوم، وأنباء غير مؤكدة تتحدث عن وفيات أخرى وقعت بالأمس.
11: وهل هناك تحرك من أي جهة مسؤولة؟
15: نعم، بحسب نشرته وكالة السودان للأنباء، فقد تم توفير عدد من الباصات السفرية مساء هذا اليوم لنقل العالقين من معبر أرقين إلى ولاياتهم داخل السودان في خطوة تهدف إلى احتواء الأزمة.
11: أشكرك شكرا جزيلا على هذه الجولة ريم إدريس.
15: شكرا.
11: إلى قطاع غزة، حيث لا تزال الغارات الإسرائيلية تتجدد على مناطق عدة، وأحدثها غارة استهدفت خياما في جنوب القطاع اليوم، ما أسفر عن مقتل شخصين أحدهما طفلة وإصابة 17 آخرين بينهم أطفال كذلك، وفقا لما أفاد به مسؤولون في القطاع الصحي بغزة. للمزيد ينضم إلينا عبر الهاتف مراسل بي بي سي لشؤون غزة عدنان البرش. أهلا بك عدنان، بداية ماذا لدينا من تفاصيل عن هذه الغارة وأين وقعت بالتحديد؟
19: نعم أهلا بكم. هذه الغارة وقعت في منطقة تسمى مخيم غيث في منطقة المواصي المكتظة بالنازحين غربي مدينة خان يونس، حيث تفاجأ سكان الخيام بقصف من طائرات الهليكوبتر وفقا لشهود عيان بعدد من الصواريخ على خيام النازحين، ما أدى إلى مقتل طفلة وامرأة وإصابة 17 أغلبهم من الأطفال وأصيبوا بجراح بالغة. ووفقا أيضا لشهود عيان فقد احترقت عدد من الخيام المجاورة، فهي خيام بالية من القماش والنيلون، وتشتعل إذا ما حدث هناك قصف كما تكررت هذه الحوادث مؤخرا في القطاع. وأيضا في السياق، أعلنت وزارة الصحة أن 7 أشخاص على الأقل قتلوا خلال الساعات الماضية، وأصيب أكثر من 10 آخرين بجراح مختلفة، ومنهم أيضا شخص توفى متأثرا بجراحه في الغارة التي استهدفت موقع لشرطة حماس قبل يومين في منطقة لتوام غربي مدينة غزة، والتي قتل فيها 8 من عناصر ضباط وشرطة حركة حماس. وإجمالا قالت وزارة الصحة أن قرابة 1000 شخص قتلوا منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع في 11 من أكتوبر الماضي، وأصيب أكثر من 2700 آخرين بجراح مختلفة. وهذه الأجواء تأتي في ظل يعني اقتراب حلول عيد الأضحى المبارك وقد غابت.
11: لكن
19: يعني
11: اسمح لي عدنان، الغارات التي وقعت اليوم في مخيم غيث بمواصي خان يونس، إلى أي مدى أعادت للأذهان الغارات التي كانت تحدث في وقت سابق تحديدا في بداية الحرب؟
19: يعني في الواقع الناس في غزة لم يشعروا بأن الحرب قد توقفت بالمعنى الفعلي. قبل قليل تحدث أن أكثر من 1000 شخص قتلوا منذ توقيع اتفاق وقف اطلاق النار، وهذا يشير إلى أن أصوات الانفجارات والقصف وعمليات الجيش الإسرائيلي لم تتوقف. نحن في كل يوم نقوم بإحصاء ما بين 5 إلى 10 قتلى في القطاع جراء الضربات الجوية الإسرائيلية المستمرة، وبالتالي الناس في غزة تشعر وكأن الحرب لم تتوقف، أيضا بالنظر إلى استمرار الأزمات المتلاحقة،
11: وهو ما سنستمع إليه بالفعل في هذه الحلقة. نعم. عدنان أشكرك شكرا جزيلا. عدنان البرش مراسل بي بي سي لشؤون غزة، وقد استمعنا لشهود عيان من منطقة مخيم غيث بمواصي خان يونس عن الغارة الأخيرة التي استهدفت عددا من الخيام.
5: شو اللي صار؟ ايش اللي صار؟ اطفال بيلعبوا، صواريخ بتضرب علينا، ليش يا الاطفال بريئين هيك واقفين؟ بلهم مش عادي والاطفال بدل ما يفرحوا زي الشعب زي الاطفال الناس على العيد هيك يصير فيهم، مش حرام؟ والله ظلم يا رب، والله ظلم يا ربي. هاي اغلى واحد، هاي قمر، قمر هادي، قمر هادي، هذا حبيبتنا قمر هادي.
20: نطلع على باتش، جاي لباتش علينا، قلت الله يصرش فيه تنتين يا باتش اثنين، طلق زرار طلع شايفين ان احنا، بس مش عارفين انها جايت علينا، مش عارفين، فجأة مش عارف ايش اللي صار، لقيت حضن بنت اخويا جبتها الشهيدة، بس الحمد لله، والله اطفال، والله كلهم اطفال ما احنا عارفين، فوق ال20 خيمة راح، بس ما اعرفش انا حاجة، انا اخذت بنت اخويا وخلاص وتجري، واخواتها بقيت كلهم في عناية،
21: والله انا ما اخذتش خبر، انا كنت قاعد خيمتي هنا، انا هنا نجح في قال حق من اولاد عمك استشهدوا بجير، هي يعني فرحه العيد شايف انت، هي يعني فقدنا طفل، يعني طفله صغيره ايش ذنبها، يعني خواتها كمان تنتين وامها يقول وضعها خطير، يعني هي اللي في الكويت اللي موزعين مش عارفين، يعني اجت فجاه هنا هجر انت شايف، لقينا واحده الحين حتى الله يرحمها ربنا يصبر لها، بعدين يعني مخربين 20 خيمه، يعني اطفال الزلمه مراحوا على حساب مين هذا؟ انا هو انت تقولوا هجنا لكم فتره وراحوا وعيد، هي العيد اجت فرحه، احنا لسه حتى مش عارفين ما مصيرنا.
11: شهود عيان من مخيم غيث بمواصي خان يونس جنوبي قطاع غزة عن الغارة التي وقعت اليوم واستهدفت عددا من الخيام، ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات وبينهم أطفال. أما عن تكرار هذه الغارات الإسرائيلية برغم سريان وقف إطلاق النار ووقع ذلك على الغزين، فقد استمعنا لآراء بعضهم.
22: كان المنطقة الوسطى منطقة الزوايدة بالتحديد، والله يعني نحن اليوم عايشين على أعصابنا، يعني في ظل أنه الجيش مكثف القصف والإخلاءات في منطقة الوسطى بأخص، اليوم والله يعني احنا كل ما بنسمع صوت طيارة أو صوت تحرك للآليات قلبنا بنقبل، لحس احنا ما لحقناش يعني ننقط أنفسنا يعني من الجولة السابقة. اليوم يعني في ظل ان انا عايش كمان في منطقة الزوايدة بشوف يعني المنطقة مكدسة بشكل

0: سوء من الجولة السابقة، ما بالك أنها ترجع الحرب. إن شاء الله نأمل من الله أنه ما يكونش جولة جديدة مقدمات لحرب تانية.
1: أراء بعض الغزيين عن تكرار الغارات الإسرائيلية على غزة برغم سريان وقف إطلاق النار. متابعين الكرام، ننوه إلى أنه يمكن المشاركة في برنامج يوميات الشرق الأوسط عبر خدمة الواتساب على الرقم التالي 00201011 3909، وذلك بإرسال رسائل نصية أو صوتية أو مصورة لإمدادنا بالمعلومات عن أحوالكم في شتى أنحاء الشرق الأوسط أو لطمأنة أحبائكم. وصلنا لختام هذه الحلقة من يوميات الشرق الأوسط. تقبلوا تحيات فريق العمل، كان معكم في الإشراف العام إبراهيم خليل، في الإعداد أميرة دكروري، في الإخراج نغم إسماعيل، وفي هندسة الهواء كان معكم أيمن محسن، وإليكم تحياتي في التقديم نرمين الذهبي. إلى اللقاء متابعين الكرام.